صاحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

واحضنيني بالحنان والحب والشوق، احضنيني

قولي وشغلك عني ايه قولي في قلبي لك انا كلي وشغلك عني ايه قولي.

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: يا عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: مبروك بيتك الجديد.

0: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
1: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: يا عمالنا وكادحين.

0: في الأول من أيار نرفع صوتنا عاليا من أجل العدالة والمساواة والأمان الحقيقي في بلادنا، ضد سياسات الحرب والاحتلال والملاحقات السياسية وضد الاستغلال. موعدنا السبت القريب في مظاهرة الناصرة الكفاحية، بالنضال والوحدة نحمي حقنا بالحياة الكريمة. عاش الأول من أيار.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

يا عمالنا وكادحينا، في الأول من أيار نرفع صوتنا عاليا من أجل العدالة والمساواة والأمان الحقيقي في بلادنا، ضد سياسات الحرب والاحتلال والملاحقات السياسية وضد الاستغلال. موعدنا السبت القريب في مظاهرة الناصرة الكفاحية، بالنضال والوحدة نحمي حقنا بالحياة الكريمة. عاش الأول.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
4: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
5: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، لينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتسل 1 حيفا. للاستفسار 04-866-3286.

عندك قلب كذاب ما بعمره اهتدى، شو ما حكي شو ما عمل رايح سدى، بس

حلو وكذابي يا اغلى احبابي حلو وكذابي يا اغلى احبابي والاكذب مني

0: مبروك بيتك الجديد.
1: لكل وحدي واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلبي من المحكمة أمر حماي مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة، أزياء عثمان عثامني رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية الشارع الرئيسي، للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
0: انطلق البث، انطلق النهار. صباح الفل،
4: صباح الصباح يا بنت الحي، صباح الصباح.
0: صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين.
5: صباح الصباح فتح العالي.
0: صباح الخير محمد.
6: صباح الخير سناء.
7: صباح الخير لشيرين يونس.
8: صباح الخير للزميل فرات نصار.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قتل شابان في العشرينيات من العمر إثر تعرضهما لإطلاق نار على شارع رقم 431 بالقرب من مفرق الرملي، وكانت الفرق الطبية قد حاولت إنعاش الشابين فور وصولها إلى موقع الجريمة دون نجاح، ما دفع لإقرار وفاتهما في المكان. وبدورها صرحت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة. في الشمال أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار مساء أمس في بلدة الزرازير، ونقلت الفرق الطبية الشاب المصاب إلى مستشفى هعيمك في العفولي لتلقي العلاج، وهو بحالة خطيرة ولكن مستقرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تنسحب من مواجهتها مع إيران بتوقيت مبكر على حد تعبيره، وشدد ترامب على أن المقترح الذي قدمته إيران ليس كافيا، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي بأي شكل من الأشكال. إلى ذلك، أبلغت القيادة الإيرانية الوسطاء أنها ستكون مستعدة لإجراء محادثات في باكستان بحلول الأسبوع المقبل بشأن مقترحها، وفق ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال. وفق ذات المصادر، فإن الجانبين لا يزالان متباعدين كثيرا بشأن القضايا المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي قد لا يسمح بعقد هذه المفاوضات. دوت صافرات الإنذار الليلة الماضية في البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود مع لبنان وصولا إلى مدينة كريات شمونة، وفي أعقاب ذلك صرحت الجبهة الداخلية أن الجيش الإسرائيلي اعترض من خلال منظومات الدفاع الجوي 4 طائرات مسيرة دون الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ اندلاع الحرب أن الغارات الإسرائيلية على لبنان يوم أمس أسفرت عن مقتل 12 شخصاً وإصابة

0: لعشرات. وفق المعطيات الرسمية، أدت الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ اندلاع الحرب خلال الشهرين الأخيرين إلى مقتل أكثر من 2600 شخص في لبنان. أعلنت الخارجية الأمريكية الموافقة على صفقة مبيعات عسكرية كبيرة لتزويد إسرائيل بصواريخ دقيقة موجهة بنحو مليار دولار. وصرحت الخارجية أن صفقة الصواريخ مع إسرائيل جاءت في إطار حالة طوارئ، ما سمح بتجاوز مراجعة الكونغرس للمصادقة. صرحت وزارة الحرب الأمريكية أنها قررت سحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا في خطوة قد تستغرق سنة كاملة، وذلك في عقاب القرار. أفاد التلفزيون الرسمي الألماني أن قرار الانسحاب العسكري الأمريكي من ألمانيا سيعمق الخلافات بين واشنطن وبرلين. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي، حارا نسبيا إلى حار وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من مدينة عربة البطوف.
3: صباح الخير من قرية المشهد.
4: أحلى صباح من

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: يا عمالنا وكادحينا، في الأول من أيار نرفع صوتنا عاليا من أجل العدالة والمساواة والأمان الحقيقي في بلادنا، ضد سياسات الحرب والاحتلال والملاحقات السياسية وضد الاستغلال. موعدنا السبت القريب في مظاهرة الناصرة الكفاحية، بالنضال والوحدة نحمي حقنا بالحياة الكريمة. عاش الأول.
4: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
5: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العائلة.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، اللينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتز الواحد حيفا. للاستفسار 04-866-3286.
1: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
2: يا عمالنا وكادحينا، في الأول من أيار نرفع صوتنا عاليا من أجل العدالة والمساواة والأمان الحقيقي في بلادنا، ضد سياسات الحرب والاحتلال والملاحقات السياسية وضد الاستغلال. موعدنا السبت القريب في مظاهرة الناصرة الكفاحية، بالنضال والوحدة نحمي حقنا بالحياة الكريمة. عاش الأول.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
0: مبروك بيتك الجديد.

0: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
3: مبروك بيتك الجديد.
4: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. قتل شابان في العشرينيات من العمر إثر تعرضهما لإطلاق نار على شارع رقم 431 بالقرب من مفرق الرملي. لتفاصيل أكثر حول هذه الجريمة ينضم إلينا مراسلنا في المثلث والمركز ضياء حاج يحيى. صباح الخير ضياء.
1: بالخير لك رجاء ولكل المستمعين. نعم، قتل شابان من مدينة الرملة إثر تعرضهما لإطلاق نار داخل مركبة في المدينة في جريمة يشتبه أنها تأتي على خلفية نزاع دموي مستمر بين عائلات في مدينتي اللد والرملة. يرجح أن الضحيتان من عائلة أبو غانم. بحسب بيان الشرطة أنها بشرت بالتحقيق في ملابسات الجريمة وقامت بجمع الأدلة الجنائية وجمع البيانات من مسرح الجريمة وعزل المنطقة إلى جانب تنفيذ عمليات تمشيط بحثا عن المشتبهين، ولكن حتى هذه اللحظات كما في غالبية الجرائم تفشل الشرطة في الإعلان عن معتقلين. طبعا تأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد مقلق في وتيرة الجريمة المرتبطة أيضا يعني على وجه الخصوص رجاء بالنزاعات العائلية في منطقة المركز. في سياق أيضا متصل، يوم أمس قتل شاب بجريمة قتل في مدينة رهط يبلغ من العمر 27 عاما، وقالت الشرطة أن الجريمة خلفية الجريمة جنائية ولا تزال التحقيقات جارية، فيما أيضا تفشل في الإعلان عن معتقلين أيضا في هذه الجريمة.
0: نعم، أشكرك جزيل شكر مراسلنا في المثلث والمركز ضياء حاج يحيى، شكرا لك على كل هذه المعلومات. في الشمال أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار مساء أمس في بلدة الزرازير، ونقلت الفرق الطبية الشاب المصاب إلى مستشفىها عيمك في العفولي لتلقي العلاج، وهو بحالة خطيرة ولكن مستقرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تنسحب من مواجهتها مع إيران بتوقيت مبكر على حد تعبيره، وشدد ترامب على أن المقترح الذي قدمته إيران ليس كافيا، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي بأي شكل من الأشكال. إلى ذلك، أبلغت القيادة الإيرانية الوسطاء أنها ستكون مستعدة لإجراء محادثات في باكستان بحلول الأسبوع المقبل بشأن مقترحها، وفق ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال. وفق ذات المصادر فإن الجانبين لا يزالان متباعدين كثيراً

0: بشأن القضايا المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي قد لا يسمح بعقد هذه المفاوضات. توت صافرات الإنذار الليلة الماضية في البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود مع لبنان وصولاً إلى مدينة كريات شموني، وفي أعقاب ذلك صرحت الجبهة الداخلية أن الجيش اعترض من خلال منظومات الدفاع الجوي 4 طائرات مسيرة دون الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية على لبنان يوم أمس أسفرت عن مقتل 12 شخصاً وإصابة العشرات. وفق المعطيات الرسمية، أدت الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ اندلاع الحرب خلال الشهرين الأخيرين إلى مقتل أكثر من 2600 شخصاً في لبنان. أعلنت الخارجية الأمريكية الموافقة على صفقة مبيعات عسكرية كبيرة لتزويد إسرائيل بصواريخ دقيقة موجهة بنحو مليار دولار. وصرحت الخارجية أن صفقة الصواريخ مع إسرائيل جاءت في إطار حالة طوارئ ما سمح بتجاوز مراجعة الكونغرس للمصادقة. صرحت وزارة الحرب الأمريكية أنها قررت سحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا في خطوة قد تستغرق سنة كاملة. وفي أعقاب القرار، أفاد التلفزيون الرسمي الألماني أن قرار الانسحاب العسكري الأمريكي من ألمانيا سيعمق الخلافات بين واشنطن وبرلين. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي، حارا نسبيا إلى حار وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من جبل الطور، من دبورية،
3: من مرج ابن عامر، قرية صندلة.
4: يسعد صباحكم من بير السبع.
5: السيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يطفش هذا الشيء.
6: الله يصبحكم بالخير، من قرية نيل.
7: صباح الخير
8: من أعالي الجليل، من قرية نحت.
9: صباح

0: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، لينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتز الواحد حيفا. للاستفسار 04-866-3286.
1: يا عمالنا وكادحينا، في الأول من أيار نرفع صوتنا عالياً من أجل العدالة والمساواة والأمان الحقيقي في بلادنا، ضد سياسات الحرب والاحتلال والملاحقات السياسية وضد الاستغلال. موعدنا السبت القريب في مظاهرة الناصرة الكفاحية، بالنضال والوحدة نحمي حقنا بالحياة الكريمة. عاش الأول.
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
4: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
3: ليه شو عندهن؟
4: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
3: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
4: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
3: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: يا عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: يا عمالنا وكادحينا، في الأول من أيار نرفع صوتنا عاليا من أجل العدالة والمساواة والأمان الحقيقي في بلادنا، ضد سياسات الحرب والاحتلال والملاحقات السياسية وضد الاستغلال. موعدنا السبت القريب في مظاهرة الناصرة الكفاحية، بالنضال والوحدة نحمي حقنا بالحياة الكريمة. عاش الأول.
4: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة، أو بالنسبة لكتير من النساء الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
5: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامت لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة.

0: لذلك وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
1: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
2: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
3: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم. توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. تنطلق عند الساعة 10:30 صباحاً المسيرة التظاهرية التقليدية بمناسبة الأول من أيار بمدينة الناصرة، والتي ينظمها الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. بنقول صباح الخير لسكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة. صباح الخير.
1: صباح الخيرات لك وللمستمعين.
0: أمجد، يعني بداية هيك نطلع على تفاصيل المسار والبرنامج لليوم انطلاقا من الساعة 10:30.
1: صحيح، حوالي 10:30 تنطلق من شارع توفيق زياد ما يسمى بساحة الخلاجات وصولا إلى ساحة العين. مثل بكل الأعوام السابقة ستكون يعني تتقدم المسيري الفرق النحاسية ويعني المعزوفات وكذلك مجسمات فنية كبيرة، بالإضافة إلى الشعارات السياسية كلها مع بعض توصل رسالة ضد الحروب والاحتلال والاستغلال الطبقي فيها ومن أجل السلام والمساواة. وفي ساحة العين ستنتهي المسيرة بعدد من الكلمات السياسية.
0: نعم، شو شعار المركز للمظاهرة هاي السنة أمجد في ظل الوضع السياسي القائم في البلاد؟
1: يعني لا يمكن إلا أن يكون هنالك شعار المركز ضد الحروب الإسرائيلية الأمريكية في المنطقة، وبخاصة الحرب الأخيرة على إيران، الحرب على شعبنا العربي الفلسطيني في كل أماكن تواجده، بما في ذلك حرب الجريمة المسلطة ضد جماهيرنا العربية في البلاد، والمطالبة بمستقبل آخر، مستقبل من العدالة الاجتماعية بعد يعني فشل المنظومة الرأسمالية القائمة بتوفير الحياة الآمنة للمواطنين.
0: أنت في طريقك طبعا يعني للمسيرة للمظاهرة في الناصرة، نسمعك يعني بالطريق، كيف أكيد عم بيوصلك أنت هيك بتواصل، كيف عم بتقيم الوضع؟ تحضيرات على قدم وساق، أكيد في بتواصلوا معك يعني كل من المشاركين من السياسيين، كيف هيك تقييمك للوضع قبيل انطلاق المسيرة؟
1: شوف، امبارح قوات من الشرطة يعني اقتحمت نادي الحزب الشيوعي والجبهة في أم الفحم، وبساعة متأخرة أيضا كان جولة استفزازية وكأنه لمقر الجبهة في والحزب في الناصرة. هذا كله يعني أضاف من أجواء من التحدي. نحن من الصباح بتواصل مع عشرات الحافلات التي بدأت بالتحرك من البلدات المختلفة. هنالك تحرك كبير، يعني مجموعات الواتساب والاتصالات، هنالك يعني توقع بأن تكون مظاهرة كبيرة بشكل استثنائي، أستطيع أن أقول نسبة للسنوات السابقة. إحنا بنعرف هذه مظاهرة كبرى بكل سنة تكون حاشدة، ولكن هذا العام نحن أمام مشهد أعتقد أنه سيكون استثنائيا.
0: نعم، إحنا رح نكون معكم طبعا ونتابع كل

0: التطورات والمسيرة والأجواء. شكرا لك سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة. شكرا.
1: شكرا لاهتمامكم.
0: إلى اللقاء. أصيب شاب يبلغ نحو 20 عاما صباح اليوم بجروح خطيرة جراء حريق اندلع داخل شقة سكنية في بلدة دبوري، حيث وصفت حالته بالخطيرة نتيجة إصابته بحروق في جميع أنحاء جسده، حيث هرعت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج. قتل الشابان في العشرينيات من العمر إثر تعرضهما لإطلاق نار على شارع رقم 431 بالقرب من مفرق الرملي، وكانت الفرق الطبية قد حاولت إنعاش الشابين فور وصولهما إلى موقع الجريمة دون نجاح، ما دفع لإقرار وفاتهما في المكان. وبدورها صرحت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة. في الشمال أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار مساء أمس في بلدة الزرازير، ونقلت الفرق الطبية الشاب المصاب إلى مستشفى عايمك في العفولي لتلقي العلاج، وهو بحالة خطيرة لكنها مستقرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تنسحب من مواجهتها مع إيران بتوقيت مبكر على حد تعبيره، وشدد ترامب على أن المقترح الذي قدمته إيران ليس كافيا، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي بأي شكل من الأشكال. إلى ذلك أبلغت القيادة الإيرانية الوسطاء أنها ستكون مستعدة لإجراء محادثات في باكستان بحلول الأسبوع المقبل بشأن مقترحها، وفق ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال. دوت صافرات الإنذار الليلة الماضية في البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود مع لبنان وصولا إلى مدينة كريات شموني، وفي أعقاب ذلك صرحت الجبهة الداخلية أن الجيش اعترض من خلال منظومات الدفاع الجوي 4 طائرات مسيرة دون الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي، حارا نسبيا إلى حار وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: صباح الخير من أعالي الجليل من قرية نحف.
5: صباح الخير من مرج بن عامر قرية صندلة.

حقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

0: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
1: سحر أرقى المفروشات، أنا قف الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: يا عمالنا وكادحينا، في الأول من أيار نرفع صوتنا عاليا من أجل العدالة والمساواة والأمان الحقيقي في بلادنا، ضد سياسات الحرب والاحتلال والملاحقات السياسية وضد الاستغلال. موعدنا السبت القريب في مظاهرة الناصرة الكفاحية، بالنضال والوحدة نحمي حقنا بالحياة الكريمة. عاش الأول.
4: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك

0: الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: يا عمالنا وكادحينا، في الأول من أيار نرفع صوتنا عالياً من أجل العدالة والمساواة والأمان الحقيقي في بلادنا، ضد سياسات الحرب والاحتلال والملاحقات السياسية وضد الاستغلال. موعدنا السبت القريب في مظاهرة الناصرة الكفاحية، بالنضال والوحدة نحمي حقنا بالحياة الكريمة. عاش الأول.
4: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
5: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبي، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.

0: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، اللينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتسل 1 حيفا. للاستفسار 04-866-3286.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم.

0: إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك. وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
1: مبروك بيتك الجديد.
2: يلا على العزرائيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على العزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العائلة.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. انطلقت المسيرة التظاهرية التقليدية التي ينظمها الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بمناسبة الأول من أيار، وذلك بدءا من شارع توفيق زياد باتجاه مركز مدينة الناصرة وصولا إلى عين العذراء، حيث سيقام مهرجان خطابي هناك. لتفاصيل أوفى ينضم إلينا زميل ورد قراقرة المتواجد في المسيرة في هذه اللحظات. أهلا بك ورد.
1: أهلا بك وبجميع المستمعين رجاء. نعم، يعني الآن في هذه اللحظات بدأت، يعني انطلقت المسيرة المركزية للأول من أيار في مدينة الناصرة التي جاءت بتنظيم من قبل الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي في البلاد، حيث يشارك بها الآلاف من الناشطين والحزبيين وأيضا أعضاء الجبهة والحزب الشيوعي والمشاركين في هذه المسيرة، عدد من السيدات المحلية والقدرية. ومعنا الآن السيد عادل عامر السكرتير العام للحزب الشيوعي في البلاد. يعطيك العافية أستاذ عادل.
2: الله يعافيك، الله يعافيك أستاذ العزيز.
1: يعني من مدينة الناصر من الأول من أيار، إحنا بنحكي يعني هذا اليوم جاء شوي بظروف صعبة، وخصوصا على العمال الفلسطينيين اللي من 3 سنوات عم يتم منعهم من الدخول والعمل في البلاد، وكذلك الأمر أيضا العمال هنا في المجتمع العربي اللي بفقدوا حياتهم بشكل يومي.
2: صحيح صحيح. نحن هذه المظاهرة هي المظاهرة المركزية والكبرى، وعلى ما يبدو أن هذا العام ستكون استثنائية من ناحية الحجم وأيضا من ناحية الرسائل السياسية، لأنه لا يمكن السكوت على المشاهد التي نراها أيضا في المناطق المحتلة من إرهاب المستوطنين والحصار والإبادة الجماعية في قطاع غزة، ولكن أيضا عملية التجويع التي تجري في غزة وتجري في المناطق الفلسطينية المحتلة، وهذه إحدى الرسائل المركزية ستكون في هذه المظاهرة. ولكن نحن في الحزب الشيوعي والجبهة وجهتنا دائما هي أمام شعبنا ومجتمعنا لما يعانيه من الإجرام والجريمة المنظمة، وكذلك ما يتعرض له من بسبب الحروب وبسبب القمع الذي جرى بالأمس في نادي أم الفحم عندما اقتحمت الشرطة بشكل إرهابي نادي الحزب وصادروا الأعلام الفلسطينية التي كانت مرفوعة لهذا. هذه التحديات الفاشية والحفاظ على الحيز من الحريات الديمقراطية هو واجبنا في هذه المظاهرة. مهم جدا أن نقول، وهذه معطيات تغيب عن بالنا، هناك 880 ألف طفل في داخل إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر. 50% من هؤلاء الأطفال هم عرب، هم من أبناء شعبنا، من أبناء مجتمعنا، من أبناء قرانا ومدننا. ولهذا عندما نأتي لنفسر أيضا تفشي الجريمة المنظمة يجب أن ننظر إلى هؤلاء الأطفال، يجب أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار أيضا في حياتنا وفي نضالنا وفي كفاحنا. يعني نحن الآن بدأنا بالانطلاق في هذه المظاهرة، وندعو الجميع أيضا إلى الانضمام لها وسماع هذا الرأي وهذا الموقف.
1: عادل عامر السكرتير

0: الزعيم للحزب الشيوعي وأحد قيادات الحزب الشيوعي أيضا هنا في البلاد. نعم يعني رزاق تقطيع القول يعني منذ دقائق يعني بدأ ترتيب لانطلاق هذه المسيرة، مسيرة الأول من أيار في مدينة الناصرة التي تحمل العديد من العناوين، منها ضد العنف والجريمة، أيضا كذلك الأمر ضد الحرب وضد الاحتلال، يعني تلك العناوين والشعارات التي ترفع ونقرأها بشكل مباشر هنا في هذه المسيرة، في هذه المسيرة مسيرة الأول من أيار، والتي أيضا تتحدث عن عدد كبير من المواضيع، وكذلك الأمر تتحدث عن ما بحسب يعني ما يتحدث به هنا، تتحدث به شعارات الحزب والجبهة عن ما يعانيه الشعب والمجتمع العربي هنا في البلاد، وكذلك الأمر في الضفة الغربية.
1: نعم نشكرك جزيل الشكر الزميل ورد قراقرة، يعني وسنتابع معك كل التفاصيل والمستجدات. شكرا لك ورد.
0: شكرا.
1: تنضم إلينا النائب عن قائمة الجبهة العربية للتغيير السيدة عايدة توما سليمان، أهلا بك ست عايدة.
2: أهلا بكم، يعني وكل عام وأنتم وعمالنا جميعا بألف خير.
1: وأنت بألف خير. في هاي المناسبة لابد أنه نتوقف يعني ست عايدة عند سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه العمال في البلاد داخل المجتمع العربي، ويعني شهدنا كثير مواقف كان فيها فصل لعمال في ظل اعتبارات سياسية يعني داخل البلاد، وكمان تجاه العمال في ظل التضييق على العمال الفلسطينيين ووقف دخولهم للعمل في البلاد. شو موقفك تجاه هاي السياسة القائمة يعني واللي خلينا نقول مسيطرة في الفترة الأخيرة في ظل الحروب؟
2: الحقيقة أنها مسيطرة ليس فقط في ظل الحروب، وإنما هي حتى الحروب هي نتاج سياسة هذه الحكومة التي قلناها دائما فاشية، ولكنها أيضا رأسمالية يعني بشكل جدا عميق. هي أصلا تدير حروبها وتمارس الفاشية من أجل المحافظة على رؤوس الأموال الكبيرة والشركات التي تستفيد من هذه الحروب، إذا كان في تصنيع السلاح وإذا كان في تصنيع ما يسمى المنظومات الدفاعية. يعني في الوقت الذي يحرم فيه العمال من العمل ويحرم فيه من الأجر الموازي لتعبهم ولشقائهم كل الشهر، تربح الشركات الكبيرة في السنتين الأخيرتين 14% زيادة في الأرباح، وطبعا البنوك ترتفع بشكل كبير. هذا يدل أن هذه الحكومة لا تريد أن تحافظ على حقوق العمال، بل تحاول نهب حقوقهم بأكثر وسيلة ممكنة. عمالنا يعانون من مستويين من المعاناة، المعاناة الأولى بكونهم عمال في دولة تنتهج هذا النظام الرأسمالي المتوحش، وكونهم عرب في هذه الدولة العنصرية، فالتمييز يقع عليهم بشكل مضاعف. عمالنا يتعرضون لحوادث العمل، نحن يعني نقول بأن القتلى ضحايا الشريمة هن الغالبية في المجتمع الإسرائيلي منا، ولكن أيضا في حوادث العمل معظم وغالبية العمال الذين يقتلون في حوادث العمل هم من العرب، والدولة لا تريد أن تمارس مسؤولياتها في حماية العمال. من ناحية أخرى يجب أن نتذكر في هذا اليوم حوالي 180 ألف عامل فلسطيني محرومين من العمل ومن لقمة العيش منذ بداية الحرب على حرب الإبادة على غزة، ويحاصرون في الضفة. مشهد عمال فلسطينيين في سيارة القمامة وهم يحاولون البحث عن لقمة عيشهم أمر يعني يجعل كل إنسان يتفجر غضبا. ويعني هنا لابد أن نقول ما قاله أبو ذر الغفاري، أنه أعجب لمن لا يجد قوت بيته ولا يخرج للناس شاهرا سيفا. نحن لا نشهر السيف ولكننا نشهر النضال في هذا اليوم.
1: رسالة بتحب توجهها ست عايدة للعمال في هاي المناسبة؟
2: يعني أولا وقبل كل شيء أنتم من يحافظ على صمودنا في

0: أساس، لأنه الإنسان عندما يجوع يصعب عليه أن يصمت في وجه الفاشية والجريمة والعنف وكل ذلك. لذلك أنتم عماد المجتمع وأنتم أعز ما نملكه، سنعمل جهدنا بأن نحافظ على حقوقكم وأن نحاول قدر الإمكان تحسين الظروف. كونوا معنا، كونوا في نضال الطبقة العاملة من أجل وقف الاحتلال والتمييز والعنصرية، وطبعا طبعا شرق لقمة العيش.
1: أشكرك جزيل الشكر النائب عن قائمة الجبهة العربية للتغيير سيدة عايدة توما سليمان، شكرا.
0: شكرا لكم.
1: أما الآن نتحول إلى سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة السيد أمجد شويطة، أهلا بك مجددا.
2: أهلا بك وبالمستمعين.
1: كيف بتقيم المشاركة لحد هاي اللحظة؟
2: المشاركة رهيبة، المشاركة كبيرة، نحن نتحدث عن ألوف وبعض الحافلات لم تصل بعد. الأجواء ممتازة في الناصرة، يعني أنا بدي أقول لك أنا الآن أقف بالصدفة أمام كتلة من أبناء الكادحين، الأطفال يحملون مجسم لمدرسة تمت يعني تدميرها في قطاع غزة، مع المطالبة بحق الأطفال والعمال في كل العالم بالعيش بالعمل بالمدارس بالطفولة. الرسائل من هذه المظاهرة التي تنطلق هي رسائل إنسانية، رسائل مؤثرة جدا. يعني أنا كل سنة أشارك بهذه المظاهرة وكل مرة أفاجأ ويعني أتأثر من هذه الرسائل بالذات التي يحملها الأطفال.
1: جميل جدا. يعني خصوصية الأول من أيار هاي السنة أمجد، في ظل الوضع السياسي القائم، في ظل التضييقات على العمال الفلسطينيين، برأيك شو خصوصية هاي المسيرة والتظاهرة لهذا العام بسبق يعني باختلاف عن السابق؟
2: أنا أعتقد أنه هذا العام بالذات كل واحد فينا يشعر بجيبته، يشعر بمصروفه اليومي والشهري، بالتزامات تجاه عائلته، بصعوبة الحياة. هاي الحكومة، حكومة المستوطنين، بدها دفعنا كلنا ما يسمى تاج محير، بدها دفعنا كلنا الثمن.
1: نعم.
2: ثمن سياساتها، ثمن الاحتلال، ثمن الحروب. لذا يعني احنا واضح لنا أنه الناس منهكة، الناس متعبة، وهذا بالضبط ما يجعل الأول من أيار في هذا العام مع رسالة مهمة، لأنه رغم كل التعب الناس ينظرون بشكل يعني إيجابي جدا للتحركات المطلوبة نحو إعادة مثلا القائمة المشتركة وبذل كل جهد لإسقاط هذه الحكومة الفاشية. لنرغب كل المصاعب يبقى هنالك الأمل.
1: أشكرك جزيل الشكر سكرتير حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة، شكرا لك.
2: شكرا، شكرا لكم،
1: إلى اللقاء. أصيب شاب يبلغ نحو 20 عاما صباح اليوم بجروح خطيرة جراء حريق اندلع داخل شقة سكنية في بلدة دبورية، حيث وصفت حالته بالخطيرة نتيجة إصابته بحروق في جميع أنحاء جسده، حيث هرعت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج. قتل شابان في العشرينيات من العمر إثر تعرضهما لإطلاق نار على شارع رقم 431 بالقرب من مفرق الرملي، وكانت الفرق الطبية قد حاولت إنعاش الشابين فور وصولها إلى موقع الجريمة دون نجاح، ما دفع لإقرار وفاتهما في المكان. وبدورها صرحت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة. قال مسؤول عسكري إيراني أن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد في ظل استمرار تعثر محادثات السلام وانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأحدث مقترح إيراني في المفاوضات. هذا وأعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني فرض تطبيق قواعد جديدة لإدارة الخليج العربي ومضيق هرمز، وذلك وفقا لتعليمات المرشد الأعلى مجتبى خميني. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة في ظل يعني النشرة المطولة في ظل انطلاق المسيرة التظاهرية التقليدية التي ينظمها الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بمناسبة الأول من أيار، والتي انطلقت من شارع توفيق زياد باتجاه مركز مدينة الناصرة وصولا إلى عين العذراء، حيث سيقام مهرجان خطابي هناك. أما الآن أحوال الطقس. يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي حارا نسبيا إلى

حار وجافا حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

مرحبا وأهلا وسهلا بكل المستمعات والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا مصروف العيلة على راديو الناس. زي دايما تقدروا تسمعونا عبر تطبيق ناس وكمان على الترددين 103.3 و107.8 FM. مصروف العيلة برنامج القضايا المعيشية المالية والاستهلاكية اللي بتهم كل شخص وكل عائلة في مجتمعنا. بنحكي فيه عن المواضيع اليومية اللي بتشغل بالنا وبنحاول نشرح ونبسط الأخبار والعناوين اللي بنسمعها وبنقرأها بوسائل الإعلام وبشبكات التواصل. أي سؤال أو اقتراح بنفع تبعتولنا على الواتساب في الرقم 0505577399. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن وضع سوق العمل مع الأكاديمي العربي وأماكن العمل، عن فرص قبوله لمكان عمل ملائم لإله وعن التقدم فيه. في البداية بدنا نمرق مع بعض على بعض الأخبار الاقتصادية من هذا الأسبوع، ونبدأ مع أخبار عن وضع الهايتك في البلاد حسب التقرير اللي صدر من معهد أهرون تلخيص للوضع في سنة 2025. حسب التقرير في 570 ألف موظف بيشتغلوا في مجال الهايتك، نسبة هي 16% من سوق العمل ككل، واستمرار قوة الهايتك في التصدير من البلاد. لكن الجوانب المقلقة أكثر في التقرير هي انخفاض بنسبة 1% في وظائف البحث والتطوير اللي عادة بورجي هذا المجال نمو سنوي مستمر. والسؤال، هل السبب هو اعتماد كتير شركات توظيف من خارج البلاد أو استبدال عدد من الوظائف في منظومات ذكاء اصطناعي؟ هاي النقاط اللي بدها تعمق أكثر حتى نفهم مستقبل هذا المجال في البلاد. كشف تقرير جديد لوزارة المالية عن تأثير الجريمة في المجتمع العربي على اقتصاد الدولة، وقدر التأثير بين 10 ل 19 مليار شيكل سنويا، وهذا تأثير كبير. شو بقصده بتأثير الجريمة على الاقتصاد؟ لما مناطق أو بلدات معينة بتعاني من الجريمة بنسب عالية فبتتراجع الحركة الاقتصادية فيها، الشركات بتمتنع عن استثمارات جديدة وما بتخلق فرص عمل جديدة، وهيك فعليا الدولة كمان بتخسر من مدخول لخزينتها اللي ما صار. ولما هذا التوتر موجود فإحنا بنمتنع عن البناء وعن المشاريع الجديدة ومنبطئ بحركتنا الاقتصادية والشرائية، وكل هاي تقدر بعشرات المليارات كيف حكى التقرير. بركي لعل وعسى الثمن الاقتصادي يكون هو السبب لتحرك الدولة بهذا الموضوع. تأثير ارتفاع أسعار النفط على حركة الطيران عالمياً صار واضح وملموس في البلاد. طبعاً بعدنا منعاني من إلغاء سفرات عديدة لأغلب شركات الطيران العالمية اللي عم ترجع ببطء شديد، وهذا طبعاً بسبب الأوضاع الأمنية.

0: البنزين، وقود الطيارات ارتفع سعره ل $200 للبرميل، وهذا ضعف سعره قبل الأزمة. فالتأثير هذا رح يكون واضح في إلغاء طيران وارتفاع أسعار حتى لو الأزمة الأمنية السياسية هون انحلت. في حلقتنا اليوم بدنا نحاول نفهم وضع الأكاديمي العربي في سوق العمل بتأثيرات الحرب علينا، بسيرورة القبول والتقدم داخل الشركات لوظائف إدارية أكثر، ومين عنا أفضل من مرام جبران مرعب المدير العام لجمعية كاف مشبه حتى نحاورها بهذا الموضوع. مرحبا مرام وأهلا وسهلا.
1: أهلا نرتين.
0: مرام، وصفي لنا شوي هيك مشهد سوق العمل في البلاد من بداية الحرب ولحد اليوم. هل التوظيف مستمر مثل ما هو؟ شو عم بيصير من ناحية سوق العمل؟
1: تمام. معناته أنا بدي أبدأ هيك أحكي الصورة الكبيرة لسوق العمل. عمليا إحنا موجودين اليوم بسوق عمل اللي تغير كتير بآخر فترة. الحرب غيرت أشياء إضافية من التغييرات اللي كانت، اللي بلشت من فترة الكورونا ومتابعتنا لحد اليوم. الحرب طبعا سببت في تغيير على صعيد الاقتصاد العام للدولة، لكل القطاعات الموجودة هون بالبلاد في سوق العمل، وتحديدا على اتخاذ القرارات. فاليوم عمليا في شركات اللي هي انجبرت توصل لمحل اللي هي تشتغل على ثلاث تغييرات أساسية، انه تعمل تباطؤ في توظيف أو عمليات التوظيف عندها بالشركة. فصرنا نشوف مدة التوظيف عم تأخذ أكتر من اللازم وقت. صار في كمان عمليا السوق صار انتقائي أكتر، صار بده مهارات أكثر عند الأكاديميين، وبدهم يجمعوا أكثر من مهارة عند نفس الشخص. فهذا الإشي عم بقلل من الاحتمال أنه الأكاديميين كمان عم بيقدروا يوصلوا، وصارت الفرص أقل بالنسبة لإلهم. وصار في منافسة أكتر، يعني لما عدد المتقدمين لكل وظيفة صار كبير، فعمليا هيك بصير في أزمة عند الأكاديميين الخريجين اللي خلصوا تعليم بالفترة الأخيرة الجونيوري، وكمان عند الأشخاص اللي حابين يتقدموا ويتطوروا. فإحنا اليوم موجودين بسوق اللي هو جدا متغير، جدا صعب، بس ما بيقول إن سوق العمل وقف، لا، يعني بعد في توظيف في قطاعات اللي هي ما وقفتش إنها توظف عمال أو أكاديميين بهاي الفترة. بس يعني إحنا يعني كأكاديميين في علينا مسؤولية نكون جاهزين، يكون في عنا جاهزية عالية، نكون حاضرين من ناحية يعني تعال نقول من ناحية كمان المهارات تبعتنا نحسن فيها، نجرب نكون فاهمين شو الشركات اليوم عم تطلب، ونكون كمان عندنا مروني أكتر. لقديش
0: رح نحكي رح نحكي أكثر عن هاي النقاط، بس لما بنيجي بنحكي إحنا عن الأكاديمي العربي تحديدا خلال هاي الفترة، عنده تحديات مضاعفة، يعني مش بس تحديات سوق العمل والتوظيف اللي موجود بالدولة بسبب الحرب والتأثير على الاقتصاد، بس كمان عند الأكاديمي العربي في تحديات اللي هي مضاعفة، في تراجع بفرص دمجهن في سوق العمل، ولا في قطاعات صمدت ما تأثرتش؟
1: أكيد لما نحكي عن تحديات اللي بيواجهها الأكاديميين العرب، نبدأ من التحديات اللي كانت قبل الحرب.
0: بالضبط،
1: لأنه نضاف عليها كمان تحديات، وهذا بدل قديش الوضع صار أصعب. فلما نيجي نحكي عن شو بيواجه الأكاديمي العربي، أول إشي لما نيجي نحكي عن فجوات بالمعرفة الموجود اليوم عند كل شخص مخلص تنقول جامعة، بأنه ما عندوش كل المعلومات الكافية لشو الموجود اليوم من ناحية وظائف. وهذا نابع من مش من أنه مستوى أقل أو أنه كفاءة أقل، وإنما بفرص أقل لإله بمعرفة أشخاص أو علاقات موجودة من داخل هاي الشركات الممكن تعطيه أو تساعده بأنه يأخذ كل إشي أو كل المعلومات اللي هو بحاجة لإلها عشان يقدر يقدم للوظائف
0: عشان يحسن من فرصه عمليا.
1: بالضبط. فعمليا في عندك النقص في المعلومات، نقص في فهم التغييرات اللي عم بتصير داخل الشركة، قلة يعني تعال نقول التشبيك هو ضعيف عندنا كأكاديميين عرب، فإحنا منعرفش الناس اللي تساعدنا تفتح لنا أبواب داخل الشركات أو تقدر يعني تدفع

0: فيش شوي من داخل الشركة إنه توصل السي في أو تقدر تعطي هيك ريكومنديشن أو أو نصيحة اللي بيعملوا المقابلات عن هذا الشخص قديش هو ممكن يلائم. ففي عنا يعني كمان هاي الفجوات, وفي طبعا الفجوات اللي موجودة اللي هي عمليا فجوات اللغة, فجوات ثقافية. لما نحكي عن اللغة اليوم في كتير أبحاث عم بتقول إنه اللغة العبرية عند الشباب والصبايا العرب بالفترة الأخيرة المستوى تبعه عم بينزل, وإله كتير طبعا أسبابه, بس هذا بشكل تحدي كتير كبير لإلهم بالأخص لما هن يفوتوا على مرحلة
1: مقابلات العمل.
0: العمل هاي لما نحكي على الإنجليزي يعني هون بيكون في كمان صعوبة أكبر وأكبر لما اللغة الإنجليزية اليوم مطلوبة في أغلب محلات الشغل من الشركات العالمية, من الشركات الإسرائيلية اللي كمان اليوم الكل عم بيشتغل على أجهزة, على كمان تشغيل الـ AI وإلى آخره. فواحدة من المتطلبات اليوم تبعت سوق العمل إنه أنا أكون جاهز, يكون عندي لغة كافية من ناحية مستوى العبرية والإنجليزية. طبعا في كمان شغلة إضافية اللي كمان مهم أحكيها, إنه في يعني اللي تبين انه في كمان عند المسؤولية عند المشغلين, يعني اللي هي عمليا قلة او تعال نقول موضوع الصور النمطية. لما انا كمشغل مهم الي اشتغل مع الناس اللي بيشبهوني او الناس اللي انا مريح لإلي اتعامل معاها, فهذا بسبب كمان تحدي عند الاكاديميين العرب اللي هن بيكون لهم فرص هقل او بيعرفوش كيف يكونوا يلائموا حالهم بهاي,
1: بعرفوش يحكوا اللغة, اللغة الملائمة حتى نحكيها مش بالعبرية, اللغة الثقافية واللغة
0: الثقافية.
1: مرة ما حكيتيش عن العنصرية اللي ممكن تكون في أماكن العمل, ممكن بالآخر هذا مدير أو مسؤول التوظيف اللي عندها آراءها, وعم نشوف الشارع بالبلاد كلياته بتوجه أكثر لليمين, بتوجه لأصوات اللي هي أكثر حادة وعنصرية وفيها تمييز, فهذا كمان بيزيد الصعوبة على الأكاديمي العربي.
0: طبعا تمييز دائما كان موجود وبفترة الحرب زاد, وفي عنا كمان من تجربتنا كمان وشغلنا مع الأكاديميين ومع الشركات عم نواجه المشكلة إنه كل موضوع التنوع اليوم والدايفيرسيتي اللي كل الوقت احنا اشتغلنا عليها احنا وجمعيات تاني
1: بطلت ترند,
0: مش بسلم الاولويات عند الشركات. بس هذا ما بيقول انه انا اسا اوقف وهقول خلص الحق عليهم. لا, في كمان مسؤولية لإلي انا كمان اتعلم كيف يعني الائم حالي بالمعنى انه اكون جاهز لمقابلات العمل, اكون عارف كمان اذا هاي الشركة ملائمة لإلي, يعني ما اكونش كمان أفوت على محل اللي أنا عارف من الأول إنه عندي احتمال كتير قليل إنه أنا أقبله. فغير هيك كمان اليوم في عنا الشركات الكبيرة, الشركات العالمية اللي غاد يعني كتير بهمهم إنه يحافظوا على بيئة آمنة على مستوى النفس المهني, تكون آمنة وتعطي محل كل العمال أو العاملين.
1: عم تخديني على السؤال الجاي أنت عن بيئة العمل والأجواء اللي فاتوا بدي يشتغلوا بمحل معين. عم بيحكوا للموظفين العرب بيشاركوا, أكيد بيشاركوكوا أنتوا كمان كجمعية, عن الأجواء وبيئة العمل في قلب الشركات بعدي آخر 3 سنوات اللي إحنا عم نمرقها. هل في فرق بين الشركات العالمية مقابل المحلية, ولا فيش هيك إشي, ولا في فرق بين شركات الإدارة تبعتها واعية أكثر وواعية أقل لهذا الموضوع؟ كيف عم بيكون؟
0: يعني إحنا بنشوف في تفاوت بين الشركات, ومثل ما حكيت الشركات الكبيرة أو الشركات العالمية عادة عندها وعي أكبر وأدوات أكثر لإدارة التنوع داخل الشركات أو داخل الطواقم المهنية, وبتحاول كل الوقت تخلق بيئة مهنية آمنة. بينما الشركات الأصغر أو الشركات اللي هي إسرائيلية المحلية تعال نقول الانفتاح بيكون أقل. وطبعا في كمان جانب إضافي, يعني اليوم الإشي بتعلقش بس بسياسة الشركة نفسها, المرات الواحد يعني بيكون بتعلق بالمشغل أو المدير المباشر. يعني مرات المدير بيكون منفتح أكتر، وهذا الإشي بدل كمان على قدرته بالتعامل مع ناس من بيئات مختلفة من ثقافات مختلفة، بدون بغض النظر على شو السياسة تبعت الشركة اللي هو بيشتغل فيها. ففي هون يعني وضع كتير مختلف.

0: ووضع شوي هيك تعال نقول مش متعودين عليه بالفترة الأخيرة. كتير كان في انتقادات من أشخاص اللي ما قدرتش تتحمل مثلا أشياء اللي هي نقول أسئلة محرجة داخل الأماكن العمل عن شو رايك بشو الآراء السياسية تبعتك أو الاجتماعية, فسبب إحراج للعاملين العرب. وكان في مرات محلات اللي كانوا يتركوا أو يحسوا إن هن مش ما عندهمش انتماء لهذا المحل. فإحنا منقول أول إشي الواحد يتروى شوي, مهم كمان إنه يفهم كيف يتعامل مع هاي الظروف أو هيك المحلات اللي أنا بكون فيها مش عارف أجاوب, أعرف كمان كيف أدير محادثة صعبة, كيف أنا هقدر أحكي بمواضيع مهنية اللي تكون بعيدة عن الجو السياسي. ممكن أنا كمان هقول بشكل صريح أنه أنا مش معني بأنه أكون جزء من هيك محادثة وهذا حقه. فهاي الأشياء إحنا بنشتغل عليها كمان مع الأشخاص, مع المشتركين عنا بالبرامج, بنحاول نعطيهم كل الأدوات والآليات اللي ممكن يستعملوها بالفترات الصعبة اللي هنا عم بيواجهوها.
1: عم تحكي مرام وبراسي فيها كعدة أفكار. أول إشي قديش صعب, قديش القدرة على الانضباط والاحتواء والتحمل لازم تكون بدرجات كتير كبيرة, ممكن تكون في بيئة عمل هالقد صعبة بوظيفة مهنية اللي أنت معنية فيها جدا أو بتقدم مهن اللي أنت حبي, بس بنطلب منك قدرة عالية جدا على الاحتواء والانضباط ومسك هيك آرائك وتديري حوار اللي زي ما حكيتي في مواضيع اللي هو هالقد صعبة, ومش الكل عنده هاي المهارات للأسف. بدنا نحكي عن تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل, عن المهارات اللي مطلوبة بسوق العمل, ونكمل نحكي عن التطور اللي ممكن الشخص يعمله حتى يتقدم ويحسن من فرصه. مرام جبران مرعب, مدير عاملة كاف مشبه. فاصل إعلامي قصير أعزائي ونرجع لكم.

0: يلا على عزرائيلي متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي متعة لكل العائلة.
1: سحر أرقى المفروشات، أنا قفل موديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: يا عمالنا وكادحينا، في الأول من أيار نرفع صوتنا عاليا من أجل العدالة والمساواة والأمان الحقيقي في بلادنا، ضد سياسات الحرب والاحتلال والملاحقات السياسية وضد الاستغلال. موعدنا السبت القريب في مظاهرة الناصرة الكفاحية، بالنضال والوحدة نحمي حقنا بالحياة الكريمة. عاش الأول.
4: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة، أو بالنسبة لكتير من النساء الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
2: أنتم تستمعون لمصروف العائلي مع ناردين أرملي على راديو الناس. أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا لكم. عم نحاول نفهم هيك وضع الأكاديمي العربي في سوق العمل في الشركات اللي هو بيشتغل فيها. ومعنا في الاستوديو مرام جبران مرعب، المدير العام لجمعية كاف مشوي. مرام، بدينا نحكي عن الأوضاع في سوق العمل هيك بالسنوات الأخيرة، بالثلاث سنين الأخيرات، وتأثير الأوضاع السياسية الأمنية كمان على الأجواء وبيئة العمل جوا. وتعال نطلع شوي إسا هيك من المحل الصعب اللي إحنا فيه، ونحكي عن محل صعب اللي هو صعب عالمياً. الكل بيحكي عن الذكاء الاصطناعي وعن دمجه كمهارة أساسية في

0: سوق العمل، وإنه كل موظف صار مهم ومطلوب منه يعرف يتعامل معه، وبطل كأنه مهارة اللي هي رفاهية أو اختيارية، صار إشي اللي هو مطلوب عند الكل، حتى لو أنت في علوم إنسانية أو بتتعلم عمل اجتماعي، محاماة، أي إشي تاني. مزبوط؟
1: 100%. يعني إحنا بلشنا نحكي عن التحديات، وبالتوازي للتحديات اللي حكيت عنها في كمان التأثير تبع الـ AI اللي كمان غير كل تعنقل قواعد اللعبة بالفترة الأخيرة، اللي هو بفكر يعني هو تحدي وفرصة بنفس الوقت، لأنه هو صح كتير قلل من الوظائف اللي موجودة، واختصر كتير تعنقول مسؤوليات اللي كان شخص يعملها اليوم صار الـ AI يعملها. بس من جهة تانية اليوم في فرصة لإلي كأكاديمي، مش مهم بأي، أو حتى غير أكاديمي اللي أنا عم بشتغل بأي مجال موجود، أتعلم إشي جديد اللي ممكن يساعدني كتير. اليوم الـ AI يعني عمليا فات بكل المجالات، يعني من صار جزء من طريقة العمل اليومية اللي فيها محامي بيستخدمه لتحليل ملفات، الاقتصادي أو اللي بيشتغل بمجال المالي بيشتغله لتحليل، بتعامل معاه لتحليل البيانات، والمدير لاتخاذ قرارات أسرع. فعمليا كل حدا اليوم ممكن يستخدمه ويقدر يستفيد منه. اليوم اللي بيشتغلش على انه يحسن او يكون تعنقول محتلا بكل التطورات تبعت الـ AI بيلاقي حاله بمرحلة معينة هو من وراء وقدامه الناس اللي سابقين،
0: ينسألوا عليه يعني في مقابلات العمل،
1: بكتير مقابلات، حتى من قبل المقابلات العمل لما الموظفة التوظيف لما تفوت تدور على أشخاص أو تبحث عن مرشحين لوظيفة معينة عن طريق اللينكدين أو عن طريق السيفيز اللي وصلوها، فأول إشي بتطلع عليه هو قديش هذا الشخص بعرف اللي تعنقول البرامج الـ AI الموجود اليوم المستخدمة، وقديش هو عم بيطور بحاله. فمش بس المبرمج هو إشي مهم إنه يعرفه أو يكون يعني يستعمله يوميا، وإنما كمان كل حدا
0: بمجالات مختلفة. على سيرة المهارات، يعني عم نحكي عن المهارات المطلوبة، في مهارات أساسية غير المهنية باللقب، يعني بنعرف إحنا أنه محلات الشغل الكبيرة بهمها المعدل في اللقب قد أخذت وكذا، بس في مهارات أساسية اللي ممكن تخلي مكان عمل يقبل شخص قبل حدا تاني غيره، اللي هي مش معدله بالتعليم. صح. مثل إيش مثلاً؟
1: في عدة مهارات، بس يعني إذا بدي أختار واحدة ممكن أحكي على موضوع تسويق الذات، يعني قديش أنا أعرف أعرف عن نفسي، أعرض الأشياء اللي أنا عم بشتغل عليها، هقدر أحكي عن إنجازاتي. هاي شغلة على فكرة اللي إحنا بنقول إنها هي بسيطة، هي جدا صعبة. اليوم في كتير أشخاص اللي هني بيعمل شغل رائع بالشركات، وكمان بالمقابلات العمل بيكونوا ناس مع معدلات عالية، بس بيعرفوش يعرضوا أو يشرحوا شو عملوا، وين كانت إنجازاتهم، وين الأشياء اللي مهم يسلطوا الضوء عليها من ناحية نقاط القوة، كيف هني كمان تعاملوا مع تعنقول فترات صعبة، كيف كمان كان عندهم كونفليكت معين بالمشروع أو البروجكت اللي كانوا يشتغلوا عليه وكيف تغلبوا عليه. فهاي النقطة مثلا كتير بتأثر على الشخص إذا ينقبل أو ما ينقبلش للوظيفة اللي مقدم لها، أو يتقدم أو ما يتقدمش بمحلات الشغل، لأنه بالآخر يعني طبعا أنا لما أحكي عن التسويق الذاتي مش بالمعنى اللي اليوم مرات بنشوف التسويق الأكتر من اللازم هذا الشو.
0: دا أقولك أنا إنه اللي عم بسمعونا إسا بيكونوا عم بيقولوا عشو عم بيحكوا هدول التنتين، شايفين السوشيال ميديا إيش فيه، فيه ناس بتسوق حالة وفيش أساس مهني أصلا،
1: أكيد.
0: فبيكون في تسويق اللي هو زيادة أوفر، ما فيش إله أساس مهني اللي هو متين أو قوي، بيكون في حكي، بيكون في شو أوف كتير.
1: إذا أنا نرجع للأكاديميين الجداد اللي عم بدوروا على شغل، المرونة هو كمان إنه أنا يعني تعال نقول الوظيفة الأولى مش شرط تكون وظيفة الحلم، يعني أنا لازم كمان يكون عندي مرونة أعرف إنه أنا أوكي استدى أفوت على هاي الوظيفة أخذ التجربة
0: منها، أخذ تجربة
1: عشان هقدر أتقدم، عشان هقدر أمسك وظيفة تانية،
0: عشان هقرب على وظيفة بالزبط. الحلم اللي أنا بدي إياها،
1: وهي مجبورة تكون بكل المراحل.
0: كمان أنا وأنا عم بحضر للبرنامج كمان تساعدت بالذكاء الاصطناعي، وهو بقول لي أنه بالجمعية أنتوا بتشتغلوا على نموذج العمل المتكامل، يعني من الطالب للقيام.

0: ميادي، كيف يعني؟
1: برامج كاف مشفاه هي مثل ما حكيتي بتشتغل على مسار متكامل بايبلاين، اللي هو عمليا برافق الأكاديمي العربي من مرحلة الجامعة مرحلة الأكاديمية للوظيفة الأولى تبعته بالشركة، مش مهم بأي مجال، لحد مرحلة الإدارة أو المنصب الإداري الأول ومنصب إداري أعلى، يعني تعال نقول المناصب العليا. فإحنا عندنا برامج اللي بتعطي عمليا كل الأدوات والآليات اللي كل مرحلة أنا موجود فيها بقدر أستفيد من برنامج لكاف مشفاه. أقدر عمليا البرامج هو مش بس برامج اللي هي محاضرات أو ورشات عمل، هي كمان فيها مرافقة فردية، فيها كمان مرافقة بمجموعات، فيها كمان تفكير، فيها منحاول إحنا نعطي كل تنقل المعلومات أو كل الأدوات اللي الشخص بحاجة لإلها عشان يتعامل مع ديليما أو مع مشكلة اللي هي عم بتعايش معها. طبعا إحنا بنحكي من ناحية مهنية، وإذا نحكي عن المسار هذا لما نحكي عن طلاب الجامعات، ففي عنا برنامج نوادي الأكاديميين اللي هو موجود اليوم بكل الجامعات بالبلاد وقسم من الكليات بكل المجالات تقريبا. نحكي عن مجالات الهندسة، عنا المحاماة، في عنا المواضيع اللي كمان الفاينانس اقتصاد ومال وموارد البشرية. فإحنا عن طريق هذا البرنامج مثلا من بنعطي كل المعلومات اللي بحاجة لإلها الطالب بالفترة اللي هي قبل ما يخلص التعليم عشان يقدر يندمج بسوق العمل. يعني عمليا هو بيكسب مهارات أو بحسن مهارات اللي موجودة عنده، بيعرف كمان كيف يتعرف على شركات عن طريق البرنامج. احنا بنعمل ربط مع شركات كبيرة عن طريق زيارات، عن طريق لقاءات مع أشخاص.
2: شو بيكون ناقصه؟ يعني مثلا إذا هو موجود بجامعة تل أبيب تعال نفرض وعم بتعلم إشي من مجال المال أو الاقتصاد، طيب ما هو بعرف انه في البيج فور او فايف اللي هو بالحسابات وبالاقتصاد، ببعت لهن سي في بيساعدوه حدا بهاي، شو بحاجة يعني يطور مهارات عشان يقدر يوصل لغد
1: عمليا؟ يعني اذا ناخذ هذا المثال، يعني احنا هذا الطالب اللي بناخده من جامعة تل أبيب، احنا بنقول له اوكي انت اخذت الاشياء اللي انت بحاجة لها من الجامعة، احنا بدنا نيجي نعطيك امكانيه انك تكون بهاي واحده من هاي الشركات، يقعدوا معك او مع مجموعه اللي هن اصدقائك زملائك بالتعليم ويحكوا معك بلغتك. احنا بنجيب لهم اشخاص من المجتمع العربي الموجودين بمناصب اداريه بهاي الشركات اللي بيحكوا عن تجربتهم، بيقدروا يجوا يعطوهم نصائح كيف هن ممكن يتعاملوا مع كتير تحديات، ان كان بمقابلات العمل، ان كان بكيف انا اختار التخصص. يعني اليوم واحدة من الأشياء اللي كمان منواجهها إنه الطالب العربي لما يوصل لمرحلة دي خلص التوأر أو اللقب تيعرف أنا لأي تخصص دا أفوت بالمجال اللي أنا عم بتعلم،
2: متأخر بيكون،
1: فبيكون متأخر ليه؟ لأنه كان ممكن يأخذ كورسات أو يأخذ مثلاً مساقات معينة اللي ممكن تساعده
2: بالتخصص،
1: وتانياً كمان لإله بيكون أوضح لما أنا أكون عارف لأي تخصص أنا رايح، فأنا بعرف كمان ألائم حالي أو ألائم التوقعات تبعتي إن كان بمقابلات العمل وكمان بالبحث عن وظائف، أنا أكون فاهم لوين أي شركة أقدم وبأي يعني تعال نقول بأي أقسام. فزيادة على إنه إحنا بنعمل الربط مع المشغلين، إحنا كمان بنشتغل معاهم على مهارات اللي هي تعال نقول فيها تأثير إلى الثقافة تبعتنا. يعني لما نحكي على تسليط الضوء على التسويق الذاتي، لما احنا نحكي معاهم على موضوع كيف انا مثلا اكون جاهز لمقابلة اللي فيها اسئلة صعبة بعرفش اجاوب عليها، كيف انت تجاوب، كيف بالاخر انه تكون عندك كل المعلومات اللي انت عمليا تقدر تمرق اكثر من مقابلة وتكون مرتاح وعندك ثقة بنفسك اكبر من انه انت بدون مرافقة. فاحنا مهم لنا موضوع المرافقة، منساعد، منجرب نعمل تعال نقول سيموليشنز او تطبيق إنه يقعدوا مع ناس اللي يتمرنوا قبل كل مقابلة كيف أنا أحكي وكيف أجاوب على أسئلة صعبة.
2: مرام، واحدة من التحديات الموجودة بسوق العمل إسه كل مجال الجونيور من الناس اللي بلا خبرة، بشوف دائما هيك بالشبكات الاجتماعية باللينكد إن وبالفيسبوك بكتبوا طب تطلبوا أنتوا خبرة 3 سنين، منين أجيب

0: أنا الخبرة لما أنا أسا مخلص جامعة كيف منين أجيب لك الخبرة؟ فهاي الفجوة اللي موجودة عم نشوف تحدي كتير كبير بمجال الهايتك والهندسات بس بكل المجالات. يعني لما محل شغل بطلب شخص عنده خبرة كيف ممكن هو يسكر هاي الفجوة أول إشي ويحكي لي عن تحديات جونيرم اللي هن في بداية طريقهن، بس كيف ممكن يسكر فجوة الخبرة أو انعدام الخبرة؟
1: أولاً عن طريق المشاريع أو البروجكت اللي بيعملوها خلال اللقب، يعني ممكن عن طريق إنه أكتب مشروع معين اشتغلت عليه بس أبرزه بالسي في وكمان أحكي عنه بالمقابل حتى لو ما سألونيش أعطي أنا أمثلة. فهون في بترجع لموضوع قديش أنا متمكن من المقابلة، أعرف كيف أنا أعرض كل الأشياء اللي أنا ممكن أسوق حالي فيه عن طريق إن كان كورسات معينة، عن طريق مشاريع اشتغلت فيها عليها مع زملائي أو مع المحاضر. غير هيك طبعا من خلال التعليم أو بعد التعليم إذا أنا ما صحليش إنه ألاقي شغل ممكن أنا أنضم لجمعيات لكوميونيتيز اللي فيها ممكن يكون في كتير مشاريع مثل هاكاتونيم مثل يعني تعال نقول مباريات اللي فيها أنا ممكن أكتشف لعالم جديد لأطر جديدة وممكن كمان أستفيد من المعلومات
0: أبني تجربة
1: وهي بتكون تجربة بحد ذاتها لما أنا أسجل بالسي في إنه أنا اشتركت ببرنامج وشو اسم البرنامج لمين تابع البرنامج هذا بيزيد تعال نقول الاحتمالات انه يطلعوا عليه ويشوفوا انه فيهم حدا اللي اشتغل على حاله.
0: وظائف طلابية خلال التعليم أكيد. خلال اللقب تعتبر تجربة كمان
1: أكيد. حتى لو انه مش بالمجال بيسألوا وبيهتموا انه يعرفوا شو هذا الشغل انه شو نعمل من خلال هاي الوظائف. يعني ممكن كمان هن يتعرفوا على الشخص نفسه كيف هو بتعامل مع التحديات بحياته، كيف هو بيشتغل بطاقم، كيف هو جزء من طاقم اللي هاي الأشياء ممكن أنا أحكي عنها من أي تجربة.
0: يعني أنت عم بتقولي إنه التجربة في المجال إذا أنا مقدمة لمجال الفاينانس، بس إذا أنا كنت إسا عندي تجربة في طاقم خدمة زبائن أو طاقم اللي فيه أنا عم بشتغل مع ناس وبشتغل بشركة وبعطي المهارات اللي اكتسبتها غادي هي جزء من التجربة، هي مش مزبوط تجربة، مزبوط هي مش تجربة في الفاينانس مش تجربة في مجال الاقتصاد ولكنها تجربة في العمل بالطواقم، فهذا بساعدني
1: أكيد.
0: كمان
1: أكيد 100% ممكن تحكي على لما أنا نحكي على أي تجربة كانت في أنه أنا ممكن أتعامل مع زباين صعبين أنا عندي صبر عندي إمكانية تحمل أنا بقدر كمان أكون يكون عندي كمان إمكانيات أنه أفكر بحلول اللي هي بطريقة إبداعية اللي هذا بيخلي المشغل يطلع علي أنه لا في عنده هون مهارات اللي ممكن احنا نحتاجها كتير في الطاقم وممكن ياخذوا كتير ناس اللي هن
0: وانا بحاجه لها. مرام بدنا نسالك كمان شوي عن مرقنا المرحله الاولى شو بصير بعدين، احنا بنعرف كتير شركات كبيره اللي بتستقبل للمرحله الاولى للليفل الاول ولكن بيكون في صعوبه عند الاكاديمي العربي انه يتقدم للوظائف الاداريه اللي بعدها غاد منبطل نشوف في عرب شو بصير.
1: سؤال جدا مهم لأنه هذا عن جد بوصل للسؤال اللي كتير يعني مهم إنه نسلط على الضوء اليوم بموضوع قديش مهم لإلنا إنه نتحرك نتقدم نكون يعني اليوم في كتير ناس أكاديميين عرب وصلوا وظائف ومناصب عالية وفاتوا على شركات عالمية اللي هذا إنجاز بحد ذاته يعني ومش مفهوم ضمنا مع الظروف اللي احنا عايشينها. بس من جهة تانية التوقع هو إنه بمرحلة معينة يطلعوا من مرحلة البداية أو الميد ليفل يوصلوا لمناصب إدارية قيادية اللي ممكن عن طريقها كمان هن يفيدوا مجتمع أكتر ممكن يفتحوا فرص قدام شباب وصبايا عرب الموجودين عم بيستنوا أي فرصة عشان يقدروا يفوتوا على هاي الشركات وكمان بتغيير السياسات الموجودة بقلب الشركات. احنا بنعرف انه كل ما بيكون في عرب بمناصب إدارية في تغيير وفي تغيير إيجابي جدا في منظور الشركة اتجاه المجتمع العربي وقديش بتطلعوا عليه كبوتنشال يعني لأنه نستثمر فيه.
0: انت عم تقول الإنجاز الشخصي بيضلوا الشخصي بيأثر على صورة الشركة كيف بتشوفي المجتمع العربي والفرص
1: 100%. إسا لما نيجي نحكي على المهارات القيادية، هو مش إشي هوين، هذا إشي لازم

0: الواحد يتعلمه، لأنه إنه أنا أكون مهني وبعمل شغل حلو هذا رائع، بس هذا بخلينيش أكون قيادي أو بخلينيش أكون مدير ناجح. الإدارة الصح أو الإدارة الناجعة هو لما أنا أتعلم المهارات اللي أنا لازم أحسنها أو لازم أشتغل عليها، أخذ كل الأدوات والآليات اللي أنا بحاجة لها عشان أعرف كمان أدير طاقم، عشان كمان أدير حالي كمدير، أعرف كيف أنا هقدر أنجز وأقدر كمان في نفس الوقت أطلع بمحل اللي هو بمنظور اللي هو ماكرو، اللي كمان الطاقم اللي معاي يقدر يسمعني يتجاوب معاي ونقدر نحقق يعني إنجازات مع بعض. فمن هون بيجي برنامج ليد فورورد. ليد فورورد هو برنامج اللي احنا مشغلينه على مدار 9 سنين، اسم بلشين الفوج التاسع، اللي فيه عمليا احنا بناخد أشخاص اللي هني موجودين بمنصب إداري أولي أو هني شايفين حالهم ملائمين أنه يفوتوا بالمنصب الأولي. طبعا في كمان يعني شغل مع المشغلين اللي هني كمان بيبعتوا لنا أسماء وبيعطوا ريكومنديشنز على مين الأشخاص اللي هني بدهن يبعتوهن على
1: بيشوفوهن
0: على هذا البرنامج. فإحنا بنشتغل معاهن مع بتعاون مع لاهف بجامعة تل أبيب على أننا نعطيهن كل الأدوات اللي هني بحاجة لإلها عشان يقدروا يشتغلوا على تطوير الإداري، تطوير المهارات الإدارية. ففي عنا إسا التسجيل بعده مفتوح لهذا البرنامج، وأنا بنصح لكل حدا حابب يسجل يفوت عنا على البيج بالفيسبوك كاف مجفي، في عنا يعني معلومات أكتر عن البرنامج، المواعيد، التواريخ وإلى آخره، ويسجل. فبالآخر يعني في عنا هذا البرنامج اللي هو مدته وبرنامج مكثف مدته 2.5 ونص 3 أشهر. بالمقابل في عنا كمان برنامج اللي هو لناس الموجودين بمناصب إدارية فوق 5 سنين. إحنا بنحكي على ناس اللي موجودة اوريدي يعني بمناصب اللي هي
1: شركات خاصة عم تحكي
0: ولا القطاع الخاص؟
1: القطاع الخاص.
0: البرنامج اسمه برنامج المدى، اللي هو بيعطي تجربة جدا فريدة ومتميزة، يعني مميزة، اللي فيها عمليا احنا بناخد ناس اللي هن مدراء ومديرات بالقطاع الخاص، بمرقوا التجربة عبارة عن برنامج اللي هو عبارة عن 2 سنين، فيه تعليم الماجستير اللقب الثاني في إدارة الأعمال MBA بواحدة من الجامعات الرائدة هون في البلاد. القسم الثاني من البرنامج هو تدريب مكثف عن طريق مختصين من وخبراء بمجال التطوير القيادي اللي احنا بنعمله على مدار 2 سنين. والقسم الثالث من البرنامج هو عمليا رحلة تعليمية لواحدة من الجامعات الرائدة في عالم بإدارة الأعمال في أوروبا. كنا يعني عمليا بالمحزور الأول أو الفوج الأول بكامبريدج، الفوج الثاني كنا بآي ام دي بسويسرا، وإحنا مكملين حاليا في هاي المحلات. التجربة نفسها بتعطي يعني باختلاف عن ليد فورورد بالمدى، احنا هون بنفتح مجال على اننا نتعلم يعني كيف اكتر نفكر بطريقة استراتيجية
1: اكبر واوسع،
0: يعني اوسع ممكن بمنظور كمان جلوبالي. يعني لما احنا نكون برحلة خارج البلاد رح يقعدوا مع خبراء من رجال أعمال اللي شاركوهن على كيف هن بيشوفوا البزنس بالعالم، كيف التأثيرات الجغرافية والسياسية بتأثر علينا على كل فرد موجود بحياتنا.
1: يعني أنت عم تحكي وأنا بقول واحدة من الأشياء اللي كمان مهمة، برامج رائعة أول إشي ممتازة يعني وأنا متأكدة أنها بتساعد كتير. واحدة من الشغلات المهمة هي تشبيك، هي علاقات، هي بناء علاقات. يعني عم بفكر أنا هل كل الخريجين هدول من كل البرامج بيعرفوا بعض، بيعرفوا يقدموا بعض، بيعرفوا كيف يساعدوا بعض يصلوا على المحلات التاني، وكيف بتساعدوا أنه تبني. يعني صرت أشوف أنا شخصيا يعني عندي كتير جمعيات في مجال اللي هو لتشبيك وكوميونيتي وبناء بناء هاي الكوميونيتي، بس هل في تشبيك بين كل المشبكين في كل الجمعيات، وقديش الإشي ضروري حسب رأيك؟
0: تمام. أول إشي يعني قبل ما أحكي عن موضوع التشبيك بدي أرجع بس على البرنامجين، هقول أذكر كمان مرة أن التسجيل بعده مفتوح، وبنصح الكل أن يفوت يقرأ عنهم ويسجل، وإحنا بنعطيهم كل المعلومات اللي ناقصيتهم. بالنسبة لموضوع التشبيك، هو اليوم كتير هذا صار هيك موضوع اللي بنحكى عنه، ونتوركينج وين ما نروح.

0: كتير في حكي عن هذا, عن هاي الأداة. أنا بقول إن هاي أداة أساسية, واليوم تعال نقول هي أهم بكتير من أي مصدر تاني الواحد يقدر يحصل على فرص حقيقية في سوق العمل. لأنه اليوم قبل ما أنا أصل للمقابلة الأولى وأبعت السي في وأقدر ألاقي حدا اللي ممكن يساعدني من مجال التوظيف, ممكن حدا من داخل الشركة حتى لو إنه مش من القسم اللي أنا معني فيه يقدر يوصل للسي في بطريقة أسرع, وممكن كمان حتى
1: بتوصية بكلمة حلوة يمكن,
0: لأنه بالضبط ممكن يحكي علي يعطي عني توصية. ممكن الإشي مش بس بطريقة إيجاد الوظيفة, كمان ممكن إنه أنا أستعمل العلاقات لأنا أغير مجال تخصصي, مجال الشغل تبعي,
1: ولا أفهم ولا أستفسر. مرات بيكون بنقصني حدا من داخل الشركة عشان أسأله إنه هذا القسم أحسن من هذاك, أو هون شو بالضبط مجالات تخصصين أو كذا, اللي أستفسر استفسارات بس حدا من الداخل ممكن يساعدني.
0: صح, 100%. وغير هيك اليوم صار في كتير انفتاح عند الجيل اليوم على كل موضوع إنه أغير الكارير أو مساق الكارير تبعي, إنه أروح على إشي جديد, وصار في دمج جدا هيك مثير للاهتمام على موضوع إنه أكون بعالم الطب وأفوت على المبادرات وعلى ستارت أبس, وعلى أكون يعني بمحل اللي أنا لما أكتسب معلومات من أشخاص من بيئات مختلفة من مجالات مختلفة هذا الإشي كتير بيساعد. فمن هون إحنا كانت عندنا فكرة شبكة الكي إم يونيتي, شبكة الخريجين تبعتنا. إحنا بنطلع على كل برنامج كأنه هو جزء من إشي مشترك من كوميونيتي اللي بهمنا إنه يكون فيها كل خريجين كاف مشفي.
1: هذا الشيء اللي هو جداً
0: اللي ممكن يستفيدوا من بعض.
1: هذا جداً جداً مهم. مرام, بنفعش أنهي البرنامج معك نص دقيقة بس تجاوبيني. مرام جبران الإلكسني وشوي كمدير عام للجمعية, الجمعية لوين رايحة, شو حلمك؟ معك نص دقيقة.
0: تمام. أنا يعني عمليا حلمي هو إنه بالآخر نوصل لمحل إنه نشوف توظيف العرب في أماكن العمل بالشركات بكل القطاعات وبالمؤسسات الحكومية كإشي طبيعي جدا بكل المراحل,
1: كإشي فيش حاجة نحكي عنه برنامج.
0: مش بس خريجين, وكمان في دائرة اتخاذ القرارات بالطاولة نفسها اللي نقدروا يشجعوا ويكونوا نماذج للشباب والصبايا اللي طالعين اليوم, اللي يشوفوا إنه كل شيء ممكن, كل شيء ممكن, هن الفرص تكون حقيقية عن جد, وإنه يكون التوظيف هو مش بس أرقام, إنه إحنا كمان نحس بالانتماء بأماكن العمل. وهذا الإشي بتأمل إنه نوصله يوم من الأيام وعن طريق شغلنا اللي رح نعمله.
1: مرام جبران مرعب, مدير العام لكاف مشفي, شكراً كتير لإليك, وأعزائي شكراً كتير على متابعتكم الدائمة لإلنا. بشكر الزميل ياس عبد الملك على الهندسة الإذاعية, والزميل جواد العمري على الديجيتال, وأنا نردين أرمل اللي كنت معكم في الإعداد والتقديم. بستناكم الأسبوع الجاي بكمان حلقة من مصروف العيلة.

0: يا عمالنا وكادحينا، في الأول من أيار نرفع صوتنا عاليا من أجل العدالة والمساواة والأمان الحقيقي في بلادنا، ضد سياسات الحرب والاحتلال والملاحقات السياسية وضد الاستغلال. موعدنا السبت القريب في مظاهرة الناصرة الكفاحية، بالنضال والوحدة نحمي حقنا بالحياة الكريمة. عاش الأول.
1: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، اللينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتسل 1 حيفا. للاستفسار 04-866-3286.
2: يلا على عزري إيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزري إيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزري إيلي في أنحاء البلاد. عزري إيلي، متعة لكل العيلي.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. شارك الآلاف في مسيرة الأول من أيار والتي انطلقت صباح اليوم من شارع توفيق زياد في مدينة الناصرة، ذلك أحياء ليوم التضامن الأممي مع الطبقة العاملة، حيث تنظم هذه الفعالية سنويا بمبادرة من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي، حيث رفعت شعارات ولافتات تناولت قضايا اجتماعية وسياسية من بينها رفض سياسات الاستغلال الطبقي والحروب. لتلخيص هذا اليوم وهذه المسيرة نتحول للزميل ورد قراقرة. أهلا بك ورد مجددا.
1: أهلا بك رجاء. نعم رجاء، يعني ما زلنا الآن في هذه اللحظات، ما زالت المسيرة تسير، حتى الآن لم تصل بعد إلى ساحة عين العذراء، أو بدأ قليل من المشاركين في الوصول إليها، لكن حتى هذه اللحظة ما زالت المسيرة التي يشارك فيها الآلاف من المشاركين في مسيرة الأول من أيار وأعضاء في الجبهة وقيادات محلية وقطرية. لكن معنا يوسف جبرين، يعني القيادي في الجبهة، لنتحدث معه من هذه المسيرة. يعطيك العافية دكتور يوسف.
2: يعطيك العافية، شكرا شكرا.
1: يعني كلمتك من هذه التظاهرة، من هذه المسيرة التي ترفع عدد كبير من الشعارات.
2: الحقيقة هي مسيرة يعني تثلج الصدر وبالكل بترد الروح من يرى هذه الآلاف المؤلفة من أهالينا من كل البلدات من أقصى الشمال إلى أقصى النقب، بمشاركة واسعة وبمعنويات عالية. ولاحظ بشكل خاص هذا الحضور الشبابي البارز وأيضا حضور يهودي بارز، فبالتالي أقول نحن نعتز بكوادرنا، نعتز بأهالينا، ونقول أن رايات أول أيار هي رايات تمثلنا جماعا: العدالة الاجتماعية، السلام، إنهاء الحروب، والمساواة والحقوق الجماعية لشعبنا في كل أماكن تواجده.
1: شكرا لك دكتور يوسف جبرين، يعني قيادي في الجبهة. أيضا رجاء معنا الأستاذ جعفر فرح، مدير عام مركز مستوى الحقوق وأيضا مشارك في هذه التظاهرة. أستاذ جعفر، يعني أول شيء يسعد صباحك أو يسعد مساك، يعني من متابعتكم أيضا في المركز أيضا لعمل العمال وخصوصا الفلسطينيين، شو كلمتكم اليوم من الأول من أيار؟
3: طلع إحنا بأسوأ الفترات اللي فيها العامل الفلسطيني بشكل عام، العامل الفلسطيني بالضفة وبغزة عم يجوع، والعامل الفلسطيني هنا بالداخل أيضا يعاني من تمييز ممنهج. نحن بنحكي عن نسب بطالة عالية، وإحنا بنحكي على نسب بطالة عالية بالأساس بين النساء الفلسطينيات العاملات، وبنحكي عن إصابات بالعمل. يعني إحنا بنحكي على موت عمال بشكل سنوي، ولا فش ولا أي مخطط لتدريب العمال بشكل صحيح لإدخالهم لسوق العمل. فالإصابات بأماكن العمل هي نتيجة نوع العمل اللي إحنا بنشغل فيه كعمال عرب. وبتأمل إنه يعني مسيرات أول أيار هي احتفاء في العمال، ولكن الأهم هو كمان إنه إحنا نكمل معركتنا بالحفاظ على العمال وتحصيل حقوقهم.
1: جعفر فرح، مدير عام مركز مستوى وأيضا مشارك في هذه المسيرة، شكرا لك. نعم يعني رجاء، هذا تلخيص لأيضا للقيادات أيضا التي تتواجد في هذه المسيرة هنا في الأول من أيار في مدينة الناصرة. إليك رجاء.
0: أشكرك جزيل الشكر ورد قراقرة، أنت وضيوفك، وسنتابع معك طبعا في طبيعة الحال في باقي نشراتنا الإخبارية. تعمل فرق الإطفاء

والإنقاذ على إخماد حريق كبير اندلع في منزل مكون من 4 طوابق بمدينة بئر السبع ظهر اليوم. وبالتوازي تقوم فرق الإطفاء بعمليات إنقاذ لسكان المبنى من بينهم أطفال. بدورها هرعت الفرق الطبية إلى المكان وتقدم الإسعافات الأولية ل12 شخصا تم تخليصهم، كانوا عالقين داخل المبنى. أصيب شاب يبلغ نحو 20 عاما صباح اليوم بجروح خطيرة جراء حريق اندلع داخل شقة سكنية في بلدة دبوري، حيث وصفت حالته بالخطيرة نتيجة إصابته بحروق في جميع أنحاء جسده، حيث وصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى رمبم لاستكمال تلقي العلاج. قتل شابان في العشرينيات من العمر إثر تعرضهما لإطلاق نار على شارع رقم 431 بالقرب من مفرق الرملي، وكانت الفرق الطبية قد حاولت إنعاش الشابين فور وصولها إلى موقع الجريمة دون نجاح، ما دفع لإقرار وفاتهما في المكان. بدورها صرحت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة. قال مسؤول عسكري إيراني أن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد في ظل استمرار تعثر المحادثات وانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأحدث مقترح إيراني في المفاوضات. إلى ذلك أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني فرض تطبيق قواعد جديدة لإدارة الخليج العربي ومضيق هرمز، وذلك وفقا لتعليمات المرشد الأعلى مجتبى خميني. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي، حارا نسبيا إلى حار وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج مسهلي مع الزميل فرات نصر. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: يا عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
3: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
2: ليه شو عندهن؟
3: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
2: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
3: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
4: تقريبا دقيقة. كفر قرع. من أين جاءت كلمة كفر وما هي دلالتها اللغوية؟ يعتقد البعض أن كلمة كفر الموجودة في الكثير من أسماء بلداتنا العربية في الداخل مثل كفر مندا وكفر كنا وكفر قاسم وكفر برا وكفر مصر وكفر قرع تتعلق مع اللفظة العبرية كفار بمعنى بلد أو قرية أو حقل. وفي المعاجم العربية تحمل كلمة كفر بفتح الكاف معنى التغطية، ويقال كفر على كفر أي بعض على بعض. والكفر هو الطبقة التي تغطي الإيمان. وفي الكلمة دلالة على وجود طبقات أي

0: أنه كانت في المكان بلدة ثم جاءت أخرى على أنقاضها لتغطيها. وفي تفسير آخر سميت القرية كفر لأنها ملجأ وملاذ يغطي أهلها ويحميهم. أما في اللغة السريانية فالكفر تعني القرية أو الضيعة، وقد تكون الكلمة قادمة من نفس المنطق. أما عن اسم بلدة كفر قرع فهو بالأساس اسم لقرية وقعت في ناحية قلقيلية، وكان أهلها يزرعون القرع فاشتهرت به. وحين انتقل سكانها في منتصف القرن التاسع عشر إلى منطقة الروحة ووادي عارة أطلقوا على الموقع الجديد اسم قريتهم السابق.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: عدد جديد من برنامجكم، برنامج مسهلة عبر أثير راديو الناس، كل يوم سبت الساعة 12 نستمر حتى الساعة الواحدة، وأيضا بالبث الحي المباشر بالصوت والصورة من خلال فيسبوك الناس. يمكن الاستماع أيضا إلى هذا البث من خلال تطبيق ناس. وفي العناوين، سيكون هناك متابعة لمشكلة البريد في باقة الغربية، وأيضا كل ما يتعلق بشارع علوط الناصري، مشكلة مع هذا الشارع سنكون معها بعد قليل، وأيضا انتشار الأعشاب في حي الحليصة في مدينة حيفا. إذن هذه أبرز العناوين من متابعة، والملفات ستفتح من لأول مرة، وملفات تتابع وتفتح من جديد. نحن برنامج مسهلة عبر أثير راديو الناس. طاقم برنامج مسهلة في التحرير والإنتاج ميسى عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، جواد العمري في الإخراج والتصوير. ودائما فقرة المتابعة والاتصال المباشر، أنتم تتصلون، نحن نرد، نعرض المشكلة ونتابعها ونرافقها حتى الحل. 0461166666، 0461166666، وأيضا رسائل صوتية أو نصية على 0544-515-117، وإحنا منحط إشارة V. 0544-515-117.
1: من 2018 فات التأكيد على مجلس إقليمي البطوف، الآن بعده ما عملش ولا إشي، بخاصة بحارة دار عودة. الوضع عنا صعب جدا للغاية، البيوف فايض بالشوارع، جيران صاروا يتغاوشوا مع بعض من البيوف، هذا اللي فايضه من الأزمة. يعني وين بدك تحط البيوف؟ يعني زي جورة بيوف، وين بدك تحطها؟
2: قدم كل الأوراق وقدم كل المستندات الطبية تبعته بالأشهر الأخيرة، إذا الجواب بيكون سلبي أنا طوعت أنه عن جد أقدم له استئناف على هذا القرار، عشان هو عن جد بحاجة، عنده صعوبة بالتنقل، عنده صعوبة بالحركة، عنده صعوبة بكل ما يتعلق بموقف السيارة تبعته.
3: في ناس يعني اجتهدت، احنا بدنا نذكر أسماء من هني ليل ونهار عشان تخلص هاي المشكلة، وإحنا منتشكرين، يعني ما نشكر الناس لا يشكر الله، وأنتوا يعني كنتوا دائما يعني لكم الفضل، يعني كمان إحنا منتشكركم كثير كثير يعني، وما قصرتوا معنا بالمرة. لو المشكلة يعني كانت صراحة كبيرة مش هوينة، يعني علينا منها سنوات كثيرة، والحمد لله إنه خلصت بطريقة سلمية من دون محاكم، من دون أي إشي، الحمد لله رب العالمين. هذا أهم إشي. إحنا
4: اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صارهم يومين يمشوا متأكير، يعني ماشيين حسب الاتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يسلم إيديكم يا رب.
5: بعد ما تواصلت معك وفضل رب العالمين وفضلكم فيما بقولوا، أجوا شركة الكهرباء غيروا البوابة على أساس إنه نقدر نركب أخرى سيارة، والحمد لله رب العالمين صرنا نستنى كما بقولوا الكهربجي وهني شركة الكهرباء على أساس يدوا ركب السيارة إن شاء الله رب العالمين.
6: أشكر طبعا المحطة تبعتكم، إتاحت لي الفرصة اللي هي جعتني أصلا إن أنا أقدر أحكي بصوت عالي مشان الصوت ينسمع على الكل. أنا بدي أكمل الضغط من جميع الجهات، فأنا وصلت ل

0: حل جذري حاليا، اعطوني اشور وافقوا لي على الدواء لست اشهر هسه لقدام، وان شاء الله انه ما بنحتاجهن.
1: مسهل مع فرات مصر
2: 0544-515-117 و0461-166666. ونبدأ مع فقرة المتابعة. وفي المتابعة نستمر بمتابعة توجه مواطنين من عرب الهيب بخصوص مشكلة تتعلق بمياه الصرف الصحي بحارة دار العودة. استمعتم قبل قليل طبعا إلى تسجيل البرومو المتعلق بهذا البرنامج وبهذا الموضوع. كان هناك توجه ويعني تعقيب من جمعية مياهكم، جمعية التي ردت يعني برد طويل، وكنا بقراءة هذا الرد في عدد الأسبوع الماضي. وصاحب الشأن، صاحب التوجه الأول هو طبعا حسن من عرب الهيب، يريد أن يرد على هذا التوجه. أهلا بك حسن. حسن معنا؟ نحاول التواصل من جديد مع حسن، ولكن حسن أراد أن يرد على رد جمعية مياهكم بكل ما يتعلق مياه الصرف الصحي والأوضاع في الشارع وفي هذا الحي، إن كان هناك أي رد من صاحب الشأن. هو الذي يعني قال أن أراد أن يرد، ولكن الآن ما لا ننجح بالتواصل معه. 0544-515-117 أو 0461-166666 الاتصال المباشر الآن لطرح المشاكل العالقة عبر أثير راديو الناس وعبر هذه الفقرة، فقرة المشاكل وطرح المشاكل. نحن نحاول التوصل إلى حلول من خلال المتابعة ومن خلال التواصل مع المسؤولين بكل ما يتعلق بهذه المشاكل والمشاكل العالقة. نذهب إلى ملف آخر، ملف طبعا يتعلق ببريد إسرائيل، حيث وصلنا توجه من باقة الغربية بخصوص مشكلة في خدمات البريد، حيث يشير أنه منذ الشهر آب 2025 لا تصل هذا المواطن رسائل مهمة بين رخصة قيادة ومستندات رسمية أخرى. وبحسب الادعاء فإن التوجه للجهات الحكومية لم يجدي نفعا، كما أن البريد يعيد إلي يعني المكاتب بكل ما يتعلق بهذا الموضوع فوضى وإهمال في توزيع الرسائل كما يدعي صاحب التوجه. نذهب إلى رد بريد إسرائيل. المسؤول عن ساعي البريد تحدث معه أمس، ويتضح بأنه لم يتم يعني إحاطة أو حتلنة العنوان للشخص المذكور في وزارة الداخلية بكل ما يتعلق بالاسم، اسم العيلة، وأيضا اسم البلدة. لا يمكن أن يتم توزيع البريد بهذا الشكل بدون عنوان، وأيضا لا يمكن وصول ساعي البريد أو وصول البريد المسجل والمستعجل. ومن ذلك وعلى إثر ذلك تواصل المدير والمسؤول عن ساعي البريد واقترح بالمساعدة، وأن يتم طبعا معالجة الموضوع مع وزارة الداخلية وقسم تسجيل السكان. هو يقول في الأسبوع القادم سيتم ذلك، وعلى أمل أن يتم بالفعل الإحاطة والحتلنة بكل ما يتعلق بالأمور ناقصة من أجل أن يصل البريد إلى العنوان وإلى صاحبه. وكل مكتوب مهم لنا كبريد إسرائيل أن يصل إلى الهدف تبعه. ينضم إلينا صاحب التوجه من جديد. أهلا بك.
3: يعطيك العافية.
2: أهلا بك.
3: أول شيء أنا أتشكركم راديو الناس على الاهتمام اللي قدمتوا لي إياه وعلى السرعة اللي عملتوا لي إياها. وبالفعل توجه لي شخص واحد يهودي يوم الأربعاء قبل كم من يوم، سكت معاي وحولتني لثاني يوم لواحد عربي من الفحم حكى معاي وفهمني شو القصة، وأنا شرحت له الوضع واتفق معي إنه بكرة يجي على بريد بايكا. طبعاً هو مسؤول عن كل زور وادي عارة.
2: اللي من بريد إسرائيل دي يجي يلتقي فيك.
3: بدي يجي بكرة هو على بريد بايكا يشوف شو المشكلة هناك، شو مشكلة المكاتب، يفهم القصة بالضبط، وحكى معي إنه أروح أنا وياه على وزارة الداخلية بأم الفحم نفحص الموضوع إذا في تفاصيل مسجل هناك ولا مش مسجلة. إذا مسجلة كان بها، إذا مش مسجلة بده يسجلوها هم هناك. أصلا أنا حكيت له إنه أنا

أو لا قبل الفاصل، قبل الفاصل عندنا كمان متابعة لموضوع كان قد طرح في الماضي. الموضوع يتعلق بسكان أو توجه من سكان حارة الكسارة في شفا عمر، حيث يشير التوجه لأنهم يعانون من غياب التراخيص للمنازل، يدفعون ضريبة الأرنونة بشكل مضاعف، وبحسب الادعاء تعاني المنطقة من نقص في البنى التحتية، من شوارع غير مؤهلة وغياب الإنارة، رغم التوجه إلى رئيس البلدية كما يدعي هناك ويقول المواطنون دون تلقي أي رد أو حل حتى الآن. وأيضا متابعة شارع مرشان قرب بيت الشعب في شفا عمر. إذن كان مشكلتين، المشكلة الأولى عرضت في العدد السابق، والمشكلة التي تلتها أي شارع مرشان في القريب من بيت الشعب في شفا عمر طرحت قبل عدة أسابيع، ونحن نستمر بالمتابعة، نستمر حتى مع الحصول على ردود، نحاول التواصل من جديد مع المواطن، هل بعد التوجه للبلدية كان هناك تغيير أو أي حل أو توجه. فنذهب إلى تعقيب عامر أرملي القائم بأعمال رئيس بلدية شفا عمر. نذهب إلى التعقيب الأول الذي يتعلق بالمشكلة الثانية، والمشكلة التي طرحت للمرة الأولى أو سبقت المشكلة الأولى، خربطنا كل المشكلة. الرد يتعلق طبعا بالشارع الواصل بيت الشعب في مدينة شفا عمر. بالنسبة لطلب التسفيت، يقول عامر أرملي القائم بعمل رئيس بلدية شفا عمر، حسب طلب العائلة لقسم التطوير تم تسفيت مقطع كبير من الشارع، شارع داخلي. بالنسبة للمطبات، حسب طلب إدارة بلدية شفا عمر، هنالك برنامج شامل لكل أحياء البلدة بموضوع مطبات التي تفي الشروط المطلوبة حسب مواصفات وزارة المواصلات. المطب هو إشارة مرور تستوجب مصادقة وزارة المواصلات عليها، والعمل ليس بشكل عشوائي. يوجد في البلدية خارطة رئيسية لكل إشارات المرور ومن ضمنها المطبات. وأيضا بما يتعلق بالإنارة والإضاءة، تم فحص الموضوع من قبل مسؤول الكهرباء في قسم الهندسة في البلدية. طبعا المواطن طلب 4 أعمدة في الشارع، والشارع جدا ضيق وعرضه 3 متر، وغير ممكن وضع الأعمدة هناك، ولكن حسب البرنامج في البلدية راح نحط عمودين إضاءة إنارة من خشب في المناقصة القريبة. تمام للمواطن الذي توجه بالنسبة للحي والشارع في القريب من بيت الشعب في مدينة شفا عمر. بالنسبة للنظافة أيضا نبقى هناك، طبعا الحكي غير دقيق لأنه البلدية بتشتغل بشكل منظم وفي تجاوب لكل الطلبات في تنظيف خاصة المنطقة قريبة من بيت الشعب. ساعة المياه طبعا مش من مسؤولية البلدية إنما مسؤولية اتحاد المياه، والمفروض أنه المراجعة تكون هناك. الآن نروح إلى الحي القريب من الكسارة. بعد الفحص الدقيق اتضح أن كل الحي يفتقر إلى التراخيص القانونية، والشوارع المفتوحة ليس حسب الخارطة الهيكلية، وضعية الأراضي هي أراضي زراعية. هذا رد القائم بأعمال رئيس بلدية شفا عمر. تم ترتيب خريطة جديدة تحويلها إلى منطقة عمار شتح بنوي، مع تقسيم وتوحيد وتحديد شبكة الشوارع مع رخة كفيشيم، ليتم العمل على فتح شوارع مكانها حسب الخريطة وليس حسب الواقع، وتكملة البنى التحتية حسب التخطيط. وبهذا تم إيداع خريطة مفصلة شاملة بلجنة التنظيم اللوائية، ما يسمى منطقة 13 حسب الخريطة. حاليا الخريطة بوضع الاعتراضات حتى المصادقة النهائية، ومن ثم يكون بالإمكان للمواطنين تقديم الترخيص اللازم حتى يتسنى للبلدية العمل على الشوارع. هناك مشكلة تواجه البلدية، هي أن 6 بيوت هناك مبنية على أرض المنهال، والبلدية تحاول منع الهدم وتضغط أن تدخل هذه البيوت إلى الخارطة الهيكلية، وهذا أيضا سبب للتأخير في المصادقة. في تاريخ 1/6 هناك جلسة في لجنة المنهال أو منهال مكركعي إسرائيل بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. إذن إلى هنا رد بلدية شفا عمر يتعلق بملفين فتحا عبر أثير الناس ومن خلال برنامج مسهلة، ملف فتحا في الأسبوع الماضي وملف آخر فتحا قبل عدة أسابيع. نتابع، سنستمر بالمتابعة، وهذه الردود من أجل يعني أن نتابع ونراقب ما تقوم به البلدية أو السلطات المحلية عامة. الآن نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود ونواصل مع ملفات جديدة.

0: 499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باكا الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: مبروك بيتك الجديد.
2: يا عمالنا وكادحينا، في الأول من أيار نرفع صوتنا عاليا من أجل العدالة والمساواة والأمان الحقيقي في بلادنا، ضد سياسات الحرب والاحتلال والملاحقات السياسية وضد الاستغلال. موعدنا السبت القريب في مظاهرة الناصرة الكفاحية، بالنضال والوحدة نحمي حقنا بالحياة الكريمة. عاش الأول.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، اللينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتسل 1 حيفا. للاستفسار 04-866-3286.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، أنتو بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
6: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. سهلي مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد برنامج مسهل عبر أثير راديو الناس 103.3 و107.8 وأيضا من خلال فيسبوك الناس البث الحي والمباشر بالصوت والصورة وأيضا من خلال تطبيق ناس يمكن الاستماع إلى هذا البث 0461166666. طبعا فقرة الاتصال المباشر وعنا اتصال مباشر من مدينة سخنين. أهلا بك أخي.
1: انتيك العافية, شو الأخبار؟
0: أهلا بك, تفضل.
1: صار علينا مكريم اثنين طخ بنفس الأسبوع وتوجهنا لشرطة نشقاب.
0: طخ وين؟ على البيت, على السيارات؟
1: لا, على أول مرة على بيت وعلى السيارة, وهاي المرة على السيارة عود رجعوا حرقوها.
0: يعني خلال قديش فترة هذا الأسبوع؟ يعني خلال يوم يومين؟ أي أيام؟ على كل الأيام؟
1: يوم الأحد أجوا أول مرة, وهي إسا واليوم على الصبح أجوا المرة الثانية.
0: وكان في يعني تهديد, عارفين انتو شو السبب في اشي؟
1: رقم مجهول بيبعثوا دعوات
0: انه
1: بتعرف واضح يعني مشاكل ويكا, يعني زي يبصر يعني زي مجموعة يعني.
0: وعندكم يعني كاميرات وثقت اللي صار؟
1: في كاميرات واجوا بوليس اليوم الصبح, عاشوا 4 سيارات بوليس, قلنا لهم منين راح الشاب, منين اجر, منين راح وكيف انهزم.
0: تقدر بدنا تبعث لنا صور والتوثيق لو سمحت, عشان كمان احنا بدنا ننشر.

0: الشبكات الاجتماعيه. سجل عندك الرقم بعد اذنك 0544.
1: ايوه بسيطه.
0: كل من ينضم الينا الان ايضا يمكن ان يرسل رسائل صوتيه ونصيه لهذا الرقم 0544
2: ايوه
0: 515
2: ايوه
0: 117 0544 515 117. اذا في صور وفيديوهات قلت انت انه توجهت للبوليس عن الحالتين اللي صارت الاحد واللي صارت فجر اليوم، وصلت دوريه شرطه لعندكم على البيت؟
1: اجى البوليس بقولنا ليش انتم مسكرين الشارع، قلنا له هيك هيك حرقوا لنا سياره وهيك، قال لا افتحوا الشارع وابصر ايش صار هيك، يعني صار يحكوا البوليسيه، قلنا له انه في مكري ومنين راح الشاب، قالنا إسه هذا مكري ثاني بدكم تفتحوا الشارع، ومن بلديه سخنين رئيس البلديه بتصل افتحوا الشارع قال.
0: وبقى يعني حققوا البوليس اجى حقق غير البوليس اللي طلب منك تفتح الشارع، في بوليس اجى وحقق باللي صار معكم؟
1: اجى بوليس.
0: تمام، ابعث لنا لو سمحت الصور والفيديو على الرقم المذكور واحنا سنتابع مع الشرطه ونرجع لك
1: ان شاء الله.
0: شكرا لك للتوجه. شكرا. اذا هذا اتصال مباشر، ودائما انتم يمكن ان تتصلوا 0464 115 117. نذهب الآن إلى الملف الأول الذي قمنا بمتابعته بعد توجهات لسائقين لمعلمي السياقة، والتوجه بخصوص الطريق المؤدي إلى بلدة علوط، حيث تسجل يوميا تجاوزات خطيرة ومخالفات طبعا للقانون، وهناك طبعا فيديوهات الآن تظهر حادث طرق بسبب هذه التجاوزات عبر شاشة الفيسبوك. فيسبوك الناس تم التوثيق من خلال الكاميرا الموجودة على مركبة سيارة، وهناك وجود خط فاصل متواصل ومزدوج على امتداد الطريق، ومع ذلك يتم التجاوز، وهناك خطورة على المركبات دون رقابة ودون أي تدخل. ربما لو شرطة إسرائيل تواجدت هناك شرطة السير ربما تخفف إذا قامت بحملات بما يتعلق بهذا الموضوع. كما هناك إشارة توجه إلى قيام سائقين بالاستدارة اليوتيرن أو حذوة الحصان بشكل مخالف للقانون، ما يشكل الخطر كبير على مستخدمي الطريق على من يأتي من الجهة المقابلة. تنضم إلينا معلمة سياقة من المنطقة، وهي وثقت ويعني تمر وتسافر من هناك بحكم عملها بشكل يومي وتلاحظ هذه الفوضى الدائرة هناك. أهلا بك.
3: يعطيك العافية.
0: يا هلا، لو تحكينا الشارع من وين لوين وشو المقصود؟
3: إحنا بنحكي على الشارع المؤدي لعلوط من الناصرة أو من الشارع الرئيسي 79، في هناك كمان دخل لعلوط من شارع 79 وشارع رئيسي، فإحنا بنحكي على شارع اللي هو بمنطقة غير بلدية، السرعة المسموحة فيه حسب القانون هي لحد 80 كيلومتر بالساعة. الشارع بطبيعته هو شارع اللي فيه التفافات خطيرة، فيش فيه حاجز فاصل بالنص اللي هو مرتفع، فيه بس خط فاصل متواصل مزدوج، يعني بما معناه أنه ممنوع منعاً باتلاً بهذا الشارع ينعمل أي تجاوز أو أي استدارة حذوة فرس، وإحنا بنشوف هذا الإشي يوميا. وكثير حوادث بتصير بهذا الشارع مثل ما أنت شرحت، اللي هي مش بس مع سائقين خاصين، اللي هي كمان مع معلمين سياقة، يعني اللي إحنا كمان بتعرضنا للخطر. إحنا بنحكي للمصلحة العامة مش بس لمصلحتنا شخصيا طبعا،
0: أكيد.
3: كثير هذا الشارع بحاجة لفاصل مرتفع بشكل فوري، يعني وفيش مانع انه ينعمل هذا الاشي، يعني شوي يعني شوي.
0: يعني انت معلمة السياقة شو بتقترحي انه حل اساسي ومبدئي واول؟
3: الاساسي والاولي هو حاجز مرتفع بين المسلكين، هذا رح يمنع امكانية التجاوز ورح يمنع امكانية حذوة الفرس. يعني كل يوم احنا بنشهد على حوادث، كل يوم بتجاوزونا، هذا غير طبعا السياقة اللي شوي هي مش حسب القانون، التجاوزات كمان من اليمين من مسالك اللي هي غير معدلة التجاوز، يعني فيش صبر عند الناس، وهذا الاشي احنا بنشوفه بكل الشوارع بشكل عام، بس اقل ما فيها ضعف الايمان حاليا اللي بيقدروا هن يعملوا انه يحطوا حاجز بالنص على الاقل يمنعوا التجاوز بعكس السير او يمنعوا حذوة الفرس اللي هي كل الوقت بتسبب هون الخطر كبير بحكم انه السرعة هون عالية، فكل حادث هون بصير هو حادث خطير يعني، وفي صور اللي ارفقناها، في فيديوهات، احنا بنلاحظ هالاشي يوميا، احنا بنعيش هذا الخطر يوميا، والمجلس المحلي حكوا مرة إنه بدهن يقوموا بهذا الإشي، بدهن يعملوا حاجز.
0: أنتوا توجهتوا يعني أنت كمعلمة سياقة والناس اللي هناك في عندكم مجموعة اللي توجهتوا لها بس للسلطة المحلية لمجلس علوط؟
3: هم بيحكي إنه هذا الشارع مش هو، هو مش تحت حكمهم.
0: وزارة المواصلات.

0: صلات ربما.
1: هو بالضبط انه هو مش تحت حكم انهم وانهم راح يحاولوا يسرعوا هذا الموضوع، بس فيش اشي تحرك من شهور. ومؤخرا فتحوا هون مجمع تجاري اللي الفوت عليه من المفترق عادي والفوت عليه شوي صعب، يعني في فوت بس من اتجاه واحد وطلع من اتجاهين، فكثير سائقين اللي بيعملوا بفوت بحاول يفوت على هذا المجمع بطريقه غلط، في
0: او بفوت على المجمع او اليوتيرن اللي يحذبت الحصان
1: بالضبط اللي بيعمل يوتيرن من فوق الخط الفاصل المتواصل المزدوج. فالفوتي كمان هي برضو شكلت عائق وخطورة برضو بهذا الشارع، وحاليا بيحكوا انه ممكن انهم يعملوا مخرج تاني من هذا المجمع للشارع الرئيسي وبيشتغلوا على الموضوع. اما مبدئيا انا الحل الجذري برأيي اللي ممكن يحل المشكلة حاليا بهذا الشارع هو او اما حاجز او جزيرة مرتفعة او اشي يعني مبني اللي يمنع هاي التجاوزات.
0: يعني عمليا اللي بتحكيه انت واحنا كمان نشوف في فيديوهات اللي مصوره من فيديو لسياره، يعني كاميرات سياره وصور حوادث، هاي كلها انت صورتيها؟
1: كلها صورتها وهاي مبدع يعني
0: بدك لو سمحتي
1: شوي قليل
0: بدي اقاطعك لو
1: من الاشياء اللي بتصير
0: اقل بالضبط، بدك تبقي معنا لو سمحت، انه عندنا اتصال مباشر اعتقد كمان مواطن يتعلق بهذا الموضوع. اهلا بك اخي.
2: الو مرحبا.
0: اهلين.
2: بالنسبة للقاعد تحكي فيه هذا الشارع، هذا الشارع من صارت عندنا المشكلة فيه، وإحنا برضو توجهنا المجلس.
0: أنت من علوط؟
2: من علوط أيوة. وحط مخطط إنه يغيروا المسلول، لأنه إحنا عنا هي بالضبط هي المشكلة، إنه صار فيه عليه عمس الشارع كتير وما نجد مجوزات كتير
0: وما عملوش حل للشارع، ظل زي ما هو.
2: نزلوا مخطط وإحنا توجهنا للمجلس ومش للمجلس، ونزلوا قال مخطط يعملوا شارع بديل لكي يكون طلع من علوط. طلع من علوط وصارت الناس إجباري تضطر توقف بالبكاك، لأنه يعني إذا بتطلع منظر الصبح، وإحنا بعت شغلات فيديوهات للمجلس بقول لك تحت سلطتنا، بس شو من تحت سلطتنا من أول التخنيت الشغل كان بشارع 79 كان مقترح أنه يعملوا جسر، والمجلس عندنا رفض الإشي، يعني عملوا سبوري اللي هي 4000 نسمة يعملوا لهم معظار وعملين إحنا ما عملناش معظار. وإيش اللي زابطين بل إنه انفتح أخر مجمع غاد طرف هذا الإشي اللي بقول أخي جروة، يعني أنا من عندي، أنا عندي شركة بناء، يعني يمكن صرت خلال 3 أشهر 4 حوادث بس هيك على من تحت هذا الشارع هذا يعني.
0: وعملياً طب أنت توجهت للمجلس؟
2: توجهنا وأنا بقدر بعثلك إنه بعثوا كالمخطط بديل، مخطط بديل للطلع من علوط، ويا بعد ما احنا مش اشي جديد، ما صارش اشي يعني. حتى اذا دي حط اخرى كي بيقولوا انه حطوا جدير فاصل بده يصير يوتير جروع، انا بقول لك بده يصير يوتير اتقع اخرى، يعني بتصير الناس تفوت من طريق في طريق وعري احنا مستعمله علوط وعاود نرجع على هذا الشارع. يعني الحل والوجه للمجلس انه بس يعملوا الطريق اللي كيف اللي المخطط اللي قالوه، يعني في عنا مهندس اسمه الشافع ابو راس برسام الاشي على الفيسبوك، بس لا حياة لما انتونيك
0: ما نعمل اشي على ارض الواقع كيف بتقول،
2: ولا نعمل اشي.
0: طيب انا اول شيء شكرك للتوجه، احنا رح نستمر بمتابعة الموضوع، موضوع
2: يعني
0: جدا مهم.
2: فضل اخي. انا بقول لك انا الشارع هذا الشارع يعني الشارع عن جد يعني سكوكة لنيت، انا بقول لك
0: انا بعرفه خطر جدا، الشارع جدا خطر
2: الشارع، يعني احنا بيوم العيد قبل فترة بيوم عيد صار حادث يعني كتلنين، مش حوادث كتلنين، مش حادث انه اللي بتشوف المجوزات، مجوزات خطرة يعني. نعم. وانت بتقدرش برضو اليوم دك قاتل بقول لك انا بدي على شغلي، يعني شيء ناس يعني بتلاقي انت بوصل عنا البكاك للطحنات ديالك سنول، انا بخرفك عليك تقريبا 800 متر 900 متر.
0: طيب احنا بدنا منك لو سمحت اي توثيق بتوثقه او وثقته لحوادث او لتجاوزات تبعثي لنا اياها على الرقم اللي السبب بعطيك اياه على البث المباشر.
2: وانا بتمنى منك انك تتوجه
0: اكيد الاسبوع القادم راح يكون متابع لهذا الموضوع.
2: سجل يعني المجلس احنا بعطيه كل افتراض،
0: مش بس المجلس كمان وزارة المواصلات وكل الجهات والبوليس والبوليس السير كمان.
2: مو بس تحكي يعني احنا اليوم يعني بقول لك يعني احنا هي على الصلاة في حادث حادث. انا طلعت هسه من علوط، طلعت من علوط كان في غد حادث بسيط
0: بشكل يومي كيف بتقول
2: بشكل يوم.
0: سجل الرقم لو سمحت، تبعث لنا أي صور لتجاوزات أو لحوادث، لأنه إحنا بدنا نتابع الموضوع بشكل ثابت ودائم حتى لو يكون هناك حلول أولية. 054 4 خمسة

0: واحد خمسة واحد واحد سبعة بكرر 0544-515-117 تبعت صور فيديوهات لتجاوزات مستقبلية. العدد القادم هو يوم السبت القادم. احنا اكيد متابعين الموضوع ونشكرك على التوجه. نرجع لمعلمة السياق اللي اثارت الموضوع من خلال توجهها لنا. اهلا بك من جديد. يعني استمعت المواطن من علوط بيحكي نفس الحكي.
1: احنا عايزين هذا الاشي طبعا يوميا. انا بس بدي احكي كمان شغلة اضافية. يعني نسبيا الاغلب النسبة الكبيرة اللي بتعمل الحوادث بهذاك الشارع هي نسبة شباب جيل صغير.
0: نعم.
1: فبيجي بيقول كيف اخذ الرخصة اول شغلة بيسألوها. طبيعي ومية بالمية انه احنا بنعلموش هاي السياقة. لا بنعلموا التجاوزات بخلاف القانون ولا بنعلموا انه يسوق سياقة متهورة ولا بنعلمه انه يسوق بسرعه فوق السرعه المسموحه من ناحيه القانون. في استهتار نوعا ما عند الشباب وانا بتوجه لاهل علوط بشكل شخصي. يعني احنا من خوفنا على اولادكم. احنا بنعلمهم وباخذوا رخصه وبطلعوا على الشارع بنعلمهم حسب القانون. وظيفتكم انتوا بعدنا. يعني فهموه لما انت بتسلم ابنك وابنك مبسوط اليوم عنده حفل التخرج او عنده بعرفش ايش وطالع ومبسوط ومكيف مش معناه انك انت تخاطر بحياتك
0: حياة غيرك.
1: كثير مرات بصير تجاوزات نعم. اللي هي فيش لا حركة سير ولا اشي. احنا بنحكي نعم. صح مبدئيا هناك كثير حركة سير باوقات معينة بسبب التخطيط الغلط لهذا الشارع
0: واضح.
1: بس احنا بنحكي برضو عن كمان عن تهور وهي خلينا شوي نحط شوية مسؤولية على الاهل. هن جاهلين هن صغار عندهن هذا التهور. انتوا وظيفتكم لما بتسلموا سيارة لشاب صغير لطبية صغيرة لأنه صار برضو حوادث مع صبايا وصوهم حرص عليهم ممنوع هاي التصرفات مش لعبي. الشارع مش لعبي. لما أنا بروح بتجاوز سيارة على منعطف وعندي خط فاصل متواصل هاي مش لعبي
0: أكيد.
1: فإحنا أنا بتوجه لهم بشكل شخصي برضو هني يوصوا
0: لهم
1: يتموا بهالإشي. يعني حرام بالآخر هذا أذى للأشخاص
0: أكيد.
1: للأرواح للأملاك إشي ما فيش منه حاجة نعم. يعني اللي هو بسبب اللي لسبب متعة أو إشي إن يستمتع.
0: وإحنا بدنا نتشكرك. بدنا نطلب منك كمان أي توثيق جديد أو صور تبعثينا إياه لأنه إحنا الأسبوع القادم متابعين كمان مرة للموضوع واللي بعده لحد ما نشوف وأنت بكون هناك انفراج وحلول. بدي أتشكرك على التوجه الله. شكرا كثير لك.
1: ولا يهمك.
0: شكرا
1: لك كمان. يعطيك العافية.
0: نذهب إلى مشكلة أخرى بخصوص انتشار الأعشاب في حي الحليصة في حيفا حيث يحذر السكان من خطر تكرار الحرائق خاصة بعد الحريق الذي اندلع العام الماضي نتيجة الإهمال وامتد إلى أجزاء واسعة من الحي. شرب الدكور عضو في بلدية حيفا ينضم إلينا الآن. أهلا بك.
2: سلامات عزيزي فرات لك ولجميع المستمعين.
0: نعم هناك توجهات من مواطنين لأوضاع هناك.
2: نعم انتهت فترة الحرب أخي فرات كل المشاكل طبعا اللي كانت فترة الحرب اللي تراكمت
0: صحيح
2: عم توصل من جميع الأحياء بحيفا ومن جميع المواطنين بالمجتمع العربي للاهتمام طبعا وبحق للاهتمام بكل المشاكل اللي عم بتعاني منها أحياءنا العربية. احنا عم ناخد هاي المشاكل وعم نحط عندنا كل الملفات ونعالجها على حسب أهميتها. ومن أهم حسب رأيي من أهم المشاكل اللي احنا مجبورين نبلش نعالجها هو الفترة اللي احنا موجودين فيها فترة الدخول انتهاء الربيع دخول الصيف كمان شوي ومن الطبيعي كل الأعشاب اللي بتكون تبلش تطلع وبتكون ميبسي وهذا اشي اللي بيكون سبب للحرائق. انا كان في عندي توجهات من ناشطين من حي الحليصة وكل احترام إليهم أنه دائما بيهتموا كان في أستاذ مصطفى أبو دبوس ولا أستاذ عوني ولا الشباب اللي دائما بيهتموا لحي الحليصة أنه يكون حي نظيف وحي آمن. هذيك السنة كان في مصيبة هناك وكان في احتراق لمنازل ووصلوا لي الصور تبعت الأعشاب وأنا دغري توجهت للجهات المختصة عندنا ببلدية حيفا ولمسؤول التوجهات الجمهور ونوعدنا انه خلال الاسبوع الجاي لهاي المشكله بالذات يكون في علاج.
0: يعني الاسبوع الجاي نحكي معك بتكون معالج الموضوع
2: خلال الاسبوع هذا ان شاء الله. الموضوع تبع الاعشاب الاسبوع اللي جاي علينا الموضوع تبع الاعشاب بحي الحليصه بيكون محلول والاسبوع الجاي ان شاء الله بتكون القصه منتهيه.
0: نتامل. شرب الدكور عضو بلديه حيفا شكرا لك.
2: شكرا عزيزي نهارك سعيد.
0: نذهب إلى فاصل وبعد ذلك بذور الخير.
3: يلا على عذري إيلي متعة شراء لكل العيلي مشتريات حملات

0: مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي متعة لكل العيلة.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليه شو عندهن؟
2: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
2: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
1: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبي، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلبي من المحكمة أمر حماي مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.

0: وفي بذور الخير طلاب صف السادس في مدرسة البستان كفر ياسيف يعملون على عدة مبادرات ومشاريع إبداعية، من بينها مشروع الروبوتات يقوده فريق طلابي إلى جانب فكرة برمجة موقع لإنشاء امتحانات، إضافة إلى مبادرة ووبوكس لبيع رزم ترندات. سمير عمير شحادة ونايا واكد معنا، أهلا بكما.
1: مرحبا، كيفك؟
0: أهلا سمير، كيفك؟
1: منيح نشكر الله.
0: يعني واضح أنك أنت طاقاتك إيجابية وكثير سمير.
1: طبعا يعني بهيك مبادرات أنا بكون كتير مبسوط.
0: شو بتعمل بمبادرات؟ يلا حكي لنا.
1: أنا من أنا صغير عندي إلهام لموضوع الحاسوب، فأنا من أنا صغير كنت أشتغل مع أبوي على صور وفيديوهات وهيك، وبس كبرت وعيت للعالم وعيت لهذا المجال وهاي الشغلات، فحبيت أتطور بالمجال وبلشت أبني مواقع وأبرمج. وواحدة من هدول المبادرات هي مبادرة الروبوت، اللي هي فيها أنا وكمان بنتين وولد من صفي اللي بلشنا نشتغل على روبوت اللي هو بيساعد أولاد بحل مشاكلهم، ورح تكون معنا المسؤولة عن أفكار المشروع نفسه.
0: نعم.
1: اللي هي اسمها نايا واكد.
0: يا نايا معنا، أهلا نايا.
2: مرحبا.
0: أهلا بك نايا، واضح أنه أنتم مشروعكم جدا مهم ملهم وفيه يعني طاقات إيجابية، صح؟
2: صح.
0: شو بتعملي؟ شو دورك أنت نايا بالمشروع؟
2: أنا نايا ومسؤولة عن الأفكار وتجربة المستخدم بمشروعنا.
0: جميل، شو بتعملي يعني؟ ايش بالضبط لو تشرحي لنا؟
2: انه انا اللي بعطيهن الافكار وانا اللي ببني الشكل، انه بعمل فكره الشكل وبعمل فكره كيف يساعد هذا المجتمع وشو يعمل.
0: طب سمير، بالنسبه لكم في بيع رزم، وين بتروحوا بالمصاري بالاخر؟
1: إيه، هذا مشروع واو بوكس اللي ببيع فيه رزم ترندات، هذا انا فتحته مني انا لحالي.

0: كان أنا أجمع رأس مال للمشاريع الباقي مثل إنشاء الامتحانات والروبوتات، لأنه إحنا حابين إنه ما يكونش إلنا داعم بريد نطاق المجموعة تاعتنا ولا من معلم.
1: أنتوا تدعموا نفسكم
0: بالضبط، إحنا نقدر نوقف مع حالنا.
1: بضا يعني أنت بحالك مشروع سمير، يعني شو الخطوات القادمة؟ شو كنت تساوي أكثر لقدام؟
0: إحنا يعني حالياً عم نشتغل على الروبوت نفس الأول، بعدها احنا عندنا كتير افكار ومشاريع اللي ممكن نطورها لقدام وانه ننجح فيها كمان يعني ان شاء الله طبعا. بس احنا عن جد يعني هذا الاشي بيطلع من قلبنا، ولا لهدف مادي ولا لهدف انه بس انه نطلع حالنا. احنا هدفنا انه نعمل شغلات من قلبنا، منطلعها من قلبنا يعني. هيش يعني كل واحد احنا فريق، كلنا بنشتغل مع بعض بنساعد بعض، بس احنا حبينا نقسم جميل. كل واحد ياخد قسمه الخاص عشان يشتغل ويطلع كل المهارات اللي هو بيحبها.
1: حلو
0: سمير. بس كلنا احنا بنتساعد مع بعض.
1: جميل. نايا شو رسالتك للطلاب للأولاد اللي بيسمعونا الآن؟
2: رسالتي هي انه خليهم هم يعرفوا كمان كيف ينظموا وقتهم، وانه هاي الاشياء كثير كثير رح تساعدهم، وأنه هاي الأشياء ممكن تساعدهم كتير وتخليهم يستفيدوا كتير وينضبوا حالهم ويتساعدوا معهم. حتى لو في اللي ما عندناش أصدقاء أو ما فيش عندنا إشي، ممكن هدول يصيروا يتسلوا معهم أو يصيروا يحكوا معهم، اللي هذا الإشي يساعدهم أنه يحسنوا من الاجتماعية تاعتهم.
1: يا سلام. طيب أنتوا طلعتوا من الحصة سمير ونايا صحيح؟
2: صح.
1: عشان الوقت رجعوا الحصة. نتشكركم كثير، وإحنا متأمل إنه هاي المشاريع تكبر أكثر وأكثر، ولما تكبر نحكي معكم كمان مرة. سمير شحادو ونايا واكد بالتوفيق. شكرا.
2: عفوا.
1: شكرا لكم. نستمر في بذور الخير ويوم تطوعي لتنظيف المقبرة الإسلامية كفر سمير في مدينة حيفا. ينضم إلينا المحامي مصطفى رافع عضو لجنة الأمناء للوقف الإسلامي في حيفا. أهلا بك أخ مصطفى.
3: أهلين أخ فرات، فيك في جميع المستمعين.
1: يعني واضح من الصور في هناك إقبال من المتطوعين اللي من ساعات الصباح وصلوا لهدف مهم وهدف نبيل.
3: أولا يمكن أهم من هذا الهدف ما فيش، يعني كلنا إلنا أهل، كلنا إلنا أقارب في المقبرة الإسلامية أو غير الإسلامية. أنا مستعد مثلا شخصيا أتطوع في تنظيف أي مقبرة لأي دياني، لأنه هذا واجب قومي ديني أخلاقي. ولكن اللي فاجأني جدا اليوم حضور مثلا عدد كبير من الأولاد، الأهل اللي إجوا مع أولادهم. كيف إحنا من ربي ومنحاول نغير بهالمجتمع اللي كلنا بنحكي عن الآفات السيئة فيه؟ أنا اليوم شفت الأمور الطيبة جدا، شفت أولاد صغار حاملين المكنسي، أولاد صغار لابسين كفوف وبعشبوا حوالين القبور. أولا المقبرة أصبحت بشكل أجمل بكثير مما كانت عليه قبل هذا اليوم. المشاركة كانت طيبة جدا، حسيت بانتماء، حسيت بانتماء الأطفال، بذور خير كما يعني كما ذكرت، روح تطوع، كان إشي رائع وجميل، مشاركة جيدة جدا. كثير من الأعمال عملناها، ولكن اسمح لي من هذا المنبر المحترم أنه أدعو ليوم السبت القادم. إحنا بدنا نكمل، إحنا بدينا اليوم وكانت بداية طيبة وموفقة جدا، ولكن العمل ما انتهى. مع أنه يعني أنت كمان كمواطن في حيفا إذا بصح لك تمرق في منطقة كفار سمير بتشوف الفرق الكبير جدا جدا جدا بين ما كان طبعا وكيف أصبح الوضع الآن.
1: طب يعني أستاذ مصطفى، واضح أنه في هناك يعني مقاولين، نشوف شاحنة، نشوف تراكتورات، هذول اللي يعني تطوع وتبرع منهن؟
3: إيه، أنا أولا بحب كمان حقيقة لأنه واجب نشكر الأخ فاخر بياتسي اللي صار له فترة يشتغل بالمقبرة، عمل أعمال حيوية جدا هناك. هو اللي دعا أصلا اليوم لليوم التطوع في المقبرة قبل يومين على لجنة الأمناء الإسلامية بالتعاون مع الأخ راجي حسين رئيس لجنة الأمناء. فآخر لحد إسا ما قالنا، بس يمكن عن قريب يقول في الكثير من المتطوعين وأهل الخير اللي عم بيساعدوا ماديا وبمبالغ كبيرة، لا وضعوا كاميرات للأمن والأمان بالمقبرة وزفتوا موقف السيارات. هاي يعني اليوم كان في أدوات يعني اللي هي سيارات كبيرة بالضبط زي ما قلت، وتراكتورات اللي ساعدتنا وهونت جدا جدا جدا العمل بالتعاون ما بين لجنة الأمناء والأخ فاخر بياتي.
1: طب شو المشروع القادم ربما عندكم بالأحياء العربية؟ هل في

0: مشروع لمساعدة الأحياء العربية كمان مش بس في المقبرة أو المقابر؟
1: طبعا إحنا إن شاء الله إذا بنقدر يعني، وطبعا هذا أكثر يعني أكثر الأخ فاخر، ولكن إحنا إيش بنقدر يكون كتطوع وكعمل تطوعي ونشجع أولادنا والأولاد الصغار نفهمهم شو معنى التطوع وعمل الخير. مش بس الإنسان يقدر يأخذ من مجتمعه، لا مش بس يقدر يعمل لبيته، يعمل ويعطي للمجتمع. هذا بيكون رائع في عدة مشاريع بالتخطيط اللي إن شاء الله لمجتمعنا العربي في البلاد، إن إحنا ما دعمنا وما ساعدنا حالنا احنا شايفين انه فيش حدا بيساعدنا.
0: ويعني وكيف انت حكيت وكيف ذكرت انه مش فقط المقبرة الاسلامية، لكل الديانات.
1: لا.
0: وين بطلبوكم انتم موجودين
1: احنا
0: والتعاون مهم.
1: بنروح وبنتامل كمان انه يكون التعاون متبادل، يعني بالعكس اخواننا المسيحيين مدعوين، وانا يعني بتشرف ادعو من هاي المنصة المحترمة لا يوم السبت القادم اللي بحب يجي احنا نشكره، واذا بطلبونا بلاقونا، لأنه هذا عمل إنساني من الدرجة الأولى للي خلفونا وسبقونا للمقابر، وهم السابقون ونحن اللاحقون.
0: وانتم بذور الخير. شكرا لك أستاذ مصطفى رافع، المحامي مصطفى رافع، عضو لجنة الأمناء الوقف الإسلامي في مدينة حيفا. شكرا لك وشكرا لكل من تطوع
1: فيه.
0: وتواجد في هذا اليوم. شكرا عزيزي.
1: شكرا شكرا.
0: بهذا
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
0: إذن من مساهلة إلى فقرة توتوينر، ولكن فقط نشكر كل من ميسى عساف، محمد علي أبو ليل وجواد العمري بكل ما يتعلق بمساهلة. الآن نذهب إلى فادي أو فادي مصطفى. فادي معناش كثير وقت عندنا. بوعيل بئر السبع، بوعيل تل أبيب، بيطار يروشلايم، مكابي تل أبيب، أوساسونا برشلونة.
4: هابوعيل بئر السبع 61، تعادل 93، هابوعيل تل أبيب 4-35. خسارة بئر السبع لمكابي تل أبيب جرت العديد من الانتقادات طبعا على تركيبة ران كوجو. ليش راح يكون عالق في راسه اليوم؟ راح يحاول شوية فلسفة غير التركيبة، ممكن الاشي يساعده. هابوعيل تل أبيب فريق فعال جدا، ولكن خارج بلومفيلد هو غير جيد. أتوقع فوز لبئر السبع. بيطار القدس 22، تعادل 43، مكابي تل أبيب 2-75. بيطار استغلت خسارة بئر السبع طبعا وهي في المكان الأول، ولكن مكابي تل أبيب طبعا عادت للسباق مجددا.
0: فوز للمكابي يعيد للسباق بشكل واضح.
4: وعاد بيطار بأفضل لياقة بدنية يجب أن نقول الصراحة، والجمهور الكبير يدعمه، ولكن صعب سهل ممكن صعب تصل للمرتبة الأولى، ولكن أصعب فرص أن تحافظ عليها. 1-1
0: برشلونة
4: تخدم بئر السبع. وسسونا 24، التعادل 73، برشلونة مع 1-65، المكان الأول لبرشلونة بفارق 11 نقطة، مش راح ترتكب أي خطأ في الصدارة. وسسونا من المرتبة التاسعة شوي مرتاحة راح تيجي على هذه المباراة، ولكن فوارق الجودة ستقول الفوز لبرشلونة.
0: فادي مصطفى شكرا جزيلا لك.
4: يا هلا يا هلا.
0: إلى هنا، إلى اللقاء.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. شارك الآلاف في مسيرة الأول من أيار والتي انطلقت صباح اليوم من شارع توفيق زياد في مدينة الناصرة، وذلك أحياء ليوم التضامن الأممي مع الطبقة العاملة، حيث تنظم هذه الفعالية سنويا بمبادرة من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي، حيث رفعت شعارات ولافتات تناولت قضايا اجتماعية وسياسية من بينها رفض سياسات الاستغلال الطبقي والحروب. في حديث لراديو الناس قال الأمين العام للحزب الشيوعي عادل عامر إن هدف هذه المظاهرة هو الحفاظ على الحريات والديمقراطية في ظل تعامل الحكومة والتضييقات.
1: دائما هي أمام شعبنا ومجتمعنا لما يعانيه من الإجرام والجريمة المنظمة وكذلك ما يتعرض له.

0: الآن بسبب الحروب وبسبب القمع الذي جرى بالأمس في نادي أم الفحم عندما اقتحمت الشرطة بشكل إرهابي نادي الحزب وصادروا الأعلام الفلسطينية التي كانت مرفوعة لهذا. هذه التحديات الفاشية والحفاظ على الحيز من الحريات الديمقراطية هو واجبنا في هذه المظاهرة. هناك 880 ألف طفل في داخل إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر. 50% من هؤلاء الأطفال هم عرب، هم من أبناء شعبنا.
1: عملت فرق الإطفاء والإنقاذ على إخماد حريق كبير اندلع في منزل مكون من 4 طوابق بمدينة بئر السبع، كما عملت على تخليص عالقين داخل المبنى من بينهم أطفال. وبدورها وصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية ل12 شخصا تم تخليصهم. أصيب شاب يبلغ نحو 20 عاما صباح اليوم بجروح خطيرة جراء حريق اندلع داخل شقة سكنية في بلدة دبوري، حيث وصفت حالته بالخطيرة نتيجة إصابته بحروق في جميع أنحاء جسده. هذا وهرعت الفرق الطبية للمكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج. قال الجيش الإسرائيلي أن جندي احتياط رصد مظلة جوية مزودة بمحرك دخلت المجال الجوي لشرق بلدة جوش عتسيون بعد أن اشتبه بحادثة اختراق للأجواء، فقام بإطلاق النار نحوها دون تسجيل إصابات أو أضرار، ليتبين لاحقا أن الطيران كان منسقا مسبقا مع الجيش، إلى أن المظلي انحرف عن المسار الذي تم تحديده له ودخل إلى منطقة تقع ضمن مسؤولية وحدة عسكرية أخرى. قال مسؤول عسكري إيراني أن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد في ظل استمرار تعثر المحادثات وانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأحدث مقترح إيراني في المفاوضات. هذا وأعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني فرض تطبيق قواعد جديدة لإدراج الخليج العربي ومضيق هرمز لإدارة الخليج العربي ومضيق هرمز، وذلك وفق ما تعليمات المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تنسحب من مواجهتها مع إيران بتوقيت مبكر على حد تعبيره. وفي غضون ذلك أبلغت القيادة الإيرانية الوسطاء أنها ستكون مستعدة لإجراء محادثات في باكستان بحلول الأسبوع المقبل بشأن مقترحها، وفق ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال. هبطت في مطار إسطنبول مساء أمس طائرة خاصة تقل 59 ناشطا من أسطول الصمود العالمي الذي تعرض لهجوم إسرائيلي في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط أثناء توجهه لكسر الحصار عن غزة. من المتوقع أن يتوجه الناشطون إلى معهد الطب الشرعي في إسطنبول لإجراء الفحوصات اللازمة، وذلك في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة بالمدينة. قال وزير الدفاع الألماني إن إعلان البنتاغون سحب نحو 5000 جندي أمريكي من ألمانيا لم يكن مفاجئا، مضيفا أنه على الدول الأوروبية تحمل مسؤولية أكبر فيما يتعلق بأمنها. يأتي ذلك حيث صرحت وزارة الحرب الأمريكية أنها قررت سحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا في خطوة قد تستغرق سنة كاملة. وأفاد التلفزيون الرسمي الألماني أن قرار الانسحاب العسكري الأمريكي سيعمق الخلافات بين واشنطن وبرلين. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي، حارا نسبيا إلى حار وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
1: مبروك بيتك الجديد.
2: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
3: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في

0: مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا رح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
3: يلا على عزري إيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزري إيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزري إيلي في أنحاء البلاد. عزري إيلي، متعة لكل العيلة.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
3: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، اللينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتسل 1 حيفا. للاستفسار 04-866-3286.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
3: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
2: ليه شو عندهن؟
3: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
2: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
3: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
4: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.

عندكش العالم ما عندي ياه، عندك يعني طبعا شي أكيد. ضو العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد. عم بسمع قلبي بدقة قلبك، كتير بحبك كتير بحبك. انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني، بس عندك شي العالم.

0: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
1: مبروك بيتك الجديد.
2: يلا على العزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على العزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة، أو بالنسبة لكتير من النساء الغميضة مش لعبي، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا رح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
5: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. اختتمت مسيرة الأول من أيار بمشاركة الآلاف، والتي انطلقت صباح اليوم من شارع توفيق زياد في مركز مدينة الناصرة، وسارت باتجاه منطقة العذراء، وذلك أحياء ليوم التضامن الأممي مع الطبقة العاملة، حيث

0: تنظم هذه الفعالية سنوياً بمبادرة من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي، حيث رفع المشاركون شعارات ولافتات مؤكدين تمسكهم بقيم العدالة الاجتماعية والحرية والسلام والدعوة إلى تعزيز حقوق العمال والتضامن بين الشعوب. في حديثه لراديو الناس قال الأمين العام للحزب الشيوعي عادل عامر إن هدف هذه المظاهرة هو الحفاظ على الحريات والديمقراطية في ظل تعامل الحكومة والتضييقات.
1: وجهتنا دائما هي أمام شعبنا ومجتمعنا لما يعانيه من الإجرام والجريمة المنظمة، وكذلك ما يتعرض له من بسبب الحروب وبسبب القمع الذي جرى بالأمس في نادي أم الفحم عندما اقتحمت الشرطة بشكل إرهابي نادي الحزب وصادروا الإعلام الفلسطينية التي كانت مرفوعة على هذا. هذه التحديات الفاشية والحفاظ على الحيز من الحريات الديمقراطية هو واجبنا في هذه المظاهرة. هناك 880 ألف طفل في داخل إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر، 50% من هؤلاء الأطفال هم عرب، هم من أبناء شعبنا، من أبناء مجتمعنا، من أبناء قرانا ومدننا.
0: وبدورها قالت النائب عن الجبهة والعربية للتغيير عايدة مسلمان إن العمال في البلاد يعانون من تمييز الحكومة مرتين.
2: عمالنا يعانون من مستويين من المعاناة، المعاناة الأولى بكونهم عمال في دولة تنتهج هذا النظام الرأسمالي المتوحش، وكونهم عرب في هذه الدولة العنصرية. عمالنا يتعرضون لحوادث العمل والدولة لا تريد أن تمارس مسؤولياتها في حماية العمال. يجب أن نتذكر في هذا اليوم حوالي 180 ألف عامل فلسطيني محرومين من العمل.
0: عملت فرق الإطفاء والإنقاذ على إخماد حريق اندلع في منزل مكون من 4 طوابق بمدينة بئر السبع، كما عملت على تخليص عالقين داخل المبنى من بينهم أطفال. وبدورها وصلت الفرق الطبية للمكان وقدمت الإسعافات الأولية 12 شخصا تم تخليصهم. في حادثة منفصلة أصيب شاب يبلغ نحو 20 عاما صباح اليوم بجروح خطيرة جراء حريق اندلع داخل شقة سكنية في بلدة دبوري، حيث وصفت حالته بالخطيرة نتيجة إصابته بحروق في جميع أنحاء جسده. قال الجيش الإسرائيلي أن جندي احتياط رصد مظلة جوية مزودة بمحرك دخلت المجال الجوي لشرق جوش عتسيون بعد أن اشتبه بحادثة اختراق للأجواء، فقام بإطلاق النار نحوها دون تسجيل إصابات أو أضرار، ليتبين لاحقا أن الطيران كان منسقا مسبقا مع الجيش، إلى أن المظلي انحرف عن المسار الجوي الذي تم تحديده له ودخل إلى منطقة تقع ضمن مسؤولية وحدة عسكرية أخرى. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3 مواطنين جراء اعتداء مستوطنين على قرية جلود جنوب نابلس. يأتي ذلك حيث شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية اليوم سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون تخللتها اعتداءات على مواطنين وممتلكات وأراض زراعية إلى جانب عمليات هدم واعتقال في طول كرم. قال مسؤول عسكري إيراني أن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد في ظل استمرار تعثر المفاوضات وانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأحدث مقترح إيراني في المفاوضات. إلى ذلك أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني فرض تطبيق قواعد جديدة لإدارة الخليج العربي ومضيق هرمز، وذلك وفقا لتعليمات المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي، حارا نسبيا إلى حار وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: يلا على عزرائيلي متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي متعة لكل العائلة.
1: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلبي من المحكمة أمر حماي مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
2: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة، أزياء عثمان عثامني رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالي بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي.

0: يا عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرس.
1: مبروك بيتك الجديد.
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
5: يلا على العذري إلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على العذري إلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عذري إلي في أنحاء البلاد. عذري إلي، متعة لكل العيلة.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. انتهت بعد ظهر اليوم مسيرة الأول من أيار التي جرت في مدينة الناصرة بمشاركة المئات، وذلك إحياء ليوم التضامن الأممي مع الطبقة العاملة، ورفع المشاركون شعارات ولافتات شددت على قيم العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة، إلى جانب دعوة لتعزيز حقوق العمال والتضامن بين الشعوب. وفي حديث لراديو الناس قال الأمين العام للحزب الشيوعي عادل عامر إن الهدف من المسيرة هو الدفاع عن الحريات والديمقراطية في ظل السياسات الحكومية والتضييقات.
1: وجهتنا دائما هي أمام شعبنا ومجتمعنا لما يعانيه من الإجرام والجريمة المنظمة وكذا

0: ذلك ما يتعرض له من بسبب الحروب وبسبب القمع الذي جرى بالأمس في نادي أم الفحم عندما اقتحمت الشرطة بشكل إرهابي نادي الحزب وصادروا الإعلام الفلسطينية التي كانت مرفوعة لهذا. هذه التحديات الفاشية والحفاظ على الحيز من الحريات الديمقراطية هو واجبنا في هذه المظاهرة. هناك 880 ألف طفل في داخل إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر. 50% من هؤلاء الأطفال هم عرب، هم من أبناء شعبنا، من أبناء مجتمعنا، من أبناء قرانا ومدننا. ولهذا عندما نأتي لنفسر أيضا تفشي الجريمة المنظمة يجب أن ننظر إلى هؤلاء الأطفال.
1: من جانبها قالت النائب عايدة توما سليمان إن العمال في البلاد يواجهون تمييزا مضاعفا من قبل الحكومة.
2: عمالنا يعانون من مستويين من المعاناة، المعاناة الأولى بكونهم عمال في دولة تنتهش هذا النظام الرأسمالي المتوحش، وكونهم عرب في هذه الدولة العنصرية. عمالنا يتعرضون لحوادث العمل والدولة لا تريد أن تمارس مسؤولياتها في حماية العمال.
1: اندلع حريق كبير في منزل مكون من 4 طوابق في بئر السبع، حيث عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماده وتمكنت من تخليص عدد من العالقين داخل المبنى بينهم أطفال. ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية 12 شخصا جرى إنقاذهم. وفي حادثة منفصلة أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة إثر حريق اندلع داخل شقة سكنية في دبوري صباح اليوم، حيث وصفت حالته بالخطيرة نتيجة إصابته بحروق في أنحاء مختلفة من جسده. قال الجيش الإسرائيلي أن جندي احتياط رصد مظلة جوية مزودة بمحرك اخترقت المجال الجوية في منطقة شرق غوش عتسيون، ما أثار الاشتباه بوقوع حادثة تسلل فقام بإطلاق النار باتجاهها دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأوضح الجيش لاحقا أن الرحلة الجوية كانت منسقة مسبقا معه، إلا أن المظلي انحرف عن المسار المحدد له ودخل إلى منطقة تقع ضمن مسؤولية وحدة عسكرية أخرى. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو تمكن من اعتراض صاروخ أطلق باتجاه قواته العاملة في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. ذكر المتحدث باسم الجيش أنه في عدة حوادث إضافية أطلق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة هجومية انفجرت بالقرب من مواقع تعمل فيها القوات الإسرائيلية في المنطقة دون وقوع إصابات. يأتي ذلك في وقت أفادت فيه تقارير لبنانية بوقوع غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي زوطرة الشرقية وميدفون في جنوب لبنان. وفي وقت لاحق سجلت غارة إضافية على بلدة المنصور الواقعة جنوب سور. أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن ناشطين 2 من أسطول المساعدات المتجه إلى غزة واللذين تم توقيفهما وصلا إلى إسرائيل وسيتم نقلهما للتحقيق. وأفق البيان فإن ناشطين هما سيف أبو كشك المشتبه بضلوعه في ارتباطات مع تنظيم مصنف كإرهابي، وتياغو أفيل المشتبه بمشاركته في أنشطة غير قانونية. أصيب 3 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين على قرية جلود جنوب نابلس. وفي مدينة الخليل أصيب شخصان بينهما مسنة في 70 من العمر إثر اعتداء مماثل في منطقة جبل جالس شرق المدينة. وشهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية اليوم سلسلة اعتداءات نسبت إلى مستوطنين تخللتها أضرار بممتلكات وأراض زراعية إلى جانب عمليات دهم واعتقال في طول كرم. قال مسؤول عسكري إيراني أن تجدد المواجهة مع الولايات المتحدة يظل احتمالا قائما في ظل تعثر مسار المحادثات وانتقاد الرئيس الأمريكي لأحدث مقترح إيراني. وفي سياق متصل أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بدء تطبيق قواعد جديدة لإدارة الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز، وذلك وفق توجيهات المرشد مجتبى خامنئي. وإلى أحوال الطقس. يبقى الجو صافيا إلى غائم جزئي، حارا نسبيا إلى حار وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الاحتواء مع روان شحوق سمعان.
1: مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد اوقاتكم بكل خير. معكم روان شحوق سمعان بحلقه جديده من برنامج احتواء. حلقة اليوم يمكن تكون شوي مختلفة، موضوعها ممكن يكون مش سهل، بس يمكن مهم نحكي فيه بهدوء ونحاول نفهمه مع بعض. بالفترة الأخيرة انتشرت قصة اللي هي صادمة للأغلبية، اللي هي صارت في تركيا عن طالب مراهق اللي قام بعمل مؤذي وخطير داخل مدرسته. القصة كانت صعبة ومزعجة جدا، وتخيلنا أثرت على الجميع، ويمكن مش الكل سمع تفاصيلها، بس الأكيد أنه وصلنا الشعور اللي تركته، اللي هو الصدمة، الخوف وتساؤلات كتيرة. ومن بعدها بلش الحكي والتحليلات على منصات التواصل الاجتماعي، اللي في ناس كانوا يقولوا انه السبب هو الألعاب او المحتوى العنيف، وفي ناس اللي كانت تسأل وين كان دور الأهل من هذا كله. في اللي قال انه كان مبين عليه، وفي اللي قال انه ما كان مبين عليه انه في اي إشارة او علامة انه ممكن يوصل لهذا الوضع. وبين كل هالتحليلات والحكي، احنا كأهل منضل مع بلبلة معينة بالمشاعر وخوف حقيقي، لأنه السؤال مش بس عن هاي القصة نفسها بشكل خاص، إحنا بنحكي هنا عن أولادنا بشكل عام. هل ممكن فعلا طفل يوصل لهاي المرحلة بسبب إشي بيشوفه أو لعبة بيلعبها، ولا في إشي لازم يكون أعمق اللي بيكون عم بيصير قبل، اللي في خلفية مشاعر مسار كامل إحنا مرات ما بننتبه له؟ ومن هون بدنا نبلش حلقتنا، نحاول نفهم الصورة بشكل أوسع ونقرب شوي على الإشارات اللي ممكن نكون شايفينها بس إحنا كأهل مش فاهمينها عن جد. ومعنا اليوم الدكتورة هبة هريش عواودي، معالجة نفسية ومستشارة تربوية، اللي راح تساعدنا نفهم هالموضوع من زاوية أعمق، وبنفس الوقت تعطينا أدوات عملية لنقدر نطبقها بحياتنا اليومية مع أولادنا. وتذكير بسيط مستمعاتنا ومستمعينا، إننا دايما منحب نسمع مشاركاتكم، آراءكم، اقتراحاتكم. تواصلوا معنا عبر واتساب راديو الناس 050-5577-399، أو ممكن عبر منصات التواصل الاجتماعي. يعطيك العافية دكتورة هبة.
2: يا هلا، أهلا روان،
1: أهلا وسهلا فيك، منوريتنا بالاستوديو. دكتورة هبة، موضوع أو قضية نسميها اللي هي شغلة السوشيال ميديا، وأنا بحكي عن حالي كأم، أنا كتير تأثرت بهذا الموضوع، جدا جدا تأثرت. صرت أسأل حالي عن جد عم ببالغ برد فعلي يعني، ولا حرفيا صرت أبكي يعني، وأكون ما أحضر الفيديوهات كإيش هيك بشي محل اللي شغلني كتير. فبدي هيك نحكي عن هذا الموضوع، وبفكر إنه مش بس أنا، لما أنا كمان نزلت مقطع على الإنستغرام كتير كتير كتير كان في تجاوب، وأمهات اللي بكيت وشاركتني بمشاعرها وبأحاسيسها، وإنه فعلا الإشي أثر. فبدي هيك نحكي هذا الموضوع بعمق ونحاول نفهم الخلفية تبعته. تعال نقول فهات نبدأ، بدنا نبلش بالأول من جيل المراهقة. تمام، المراهق بهذا العمر بيكون لا هو طفل ولا هو ناضج كبير،
2: صحيح،
1: وعم بحاول يفهم حاله ويبني هوية لإله. هات نحكي عن الهوية وعن الأزمة اللي ممكن يمر فيها الولد وهو عم بيبني هاي الهوية.
2: صحيح روان، أول إشي بتفهمك، أشغلنا جميعا كمربين وكأهل الموضوع مقلق جدا، ولكن بدي أنوه شغلة إنه هذا الموضوع على قدر ما هو متطرف ولكن هو ليس شائع. المقلق بالموضوع إنه يمكن هو أخذ هذه التغطية الإعلامية بسبب تطرفه، وبتعرف الإعلام بتلقى في القضايا اللي هيك فيها تطرف لأنها بتكون جذابة للجمهور. الأخطر هو إنه إحنا أولادنا ممكن يصلوا لمراحل أقل تطرف، ولكن لا زالت معاناة نفسية تحتاج من الانتباه والتنبه. فزي ما نوهتي صحيح، بجيل المراهقة

0: دائما بحث عن الهوية، وحتى أبسط كلمة هوية حتى يقدر المتلقي يسمعها ويقدر يوظفها في عملية التربية اللي بقوم فيها. الهوية معناها مين أنا، كيف بشوف حالي، من خلال إيش، شو النظرات اللي أنا بشوفها اللي من خلالها أنا بشوف حالي. يعني على سبيل المثال، هل أنا بدي أجيب لك أمثلة جدا بسيطة من حياتنا اليومية، هل أنا المتاج اللي أنا لابسه، هل أنا
1: اللي هو البراند،
0: العلامة التجارية اللي أنا لابسها، هل أنا الشكل اللي اليوم هو رائج، مثلا أنا الطول كذا أو اللون البشرة كذا اللي حطوها كقواعد للجمال، فهل أنا جميلة أم لا حسب هذه القواعد أو لا، هل أنا السفر اللي بسافره 3 مرات مثلا بالسنة، وإذا ما بسافر فأنا بحس بالحزن أو بحس حالي أني أقل أو بحس بالدونية،
1: أو بسافر لأني أنا حابة أو بسافر عشان أفرجي.
0: صحيح. فمن أنا اليوم، هذا السؤال جدا مهم، منين أنا بكتسب قيمتي، شو الإشياء اللي بتعطيني أعرف حالي من خلالها. وبهونا إحنا بدنا نميز بين شغلتين أو بمستويات تنين. المستوى الأول اللي هو إسا أنا حكيت حاله من خلال الأمثلة، اللي هو المستوى الخارجي، إنه أنا بقيم ذاتي أو بحدد هويتي من خلال عوامل خارجية زي كل اللي ذكرناها سابقا. وعادة هاي العوامل ما إلي سيطر عليها، يعني آخرين فرضوها، مؤثر في السوشيال ميديا على سبيل المثال، حط خطوط معينة فأنا عم بقلده، عم مصمم أزياء ساكن بفرنسا وعم بطلع لي
1: ترند
0: أو برندات معينة وأنا عم بقلدها وبمشي حواليها، فما بكون عندي قدرة على التأثير أو السيطرة، وعادة بتكون عوامل خارجية زي ما ذكرنا. بالمقابل يقابل هذه العوامل هي العوامل الداخلية اللي عندي تأثير عليها، يعني وأكثر هون بنحكي إحنا على القيم. يعني أنا مثلا أنا اللي بشوف ظلم وبسكتش عنه، أنا الصريح الجريء اللي إذا حدا مثلا حكى معي شغلة أنا مش وقح، ولكن أنا إنسان أقف عند حدودي، أنا إنسان صادق، أنا إنسان بقدرش أشوف حدا بحاجة لمساعدة وما بساعده. فهذا الفرق بين هدول المستويات التنين، اللي هو المستوى القيمي الداخلي اللي أنا بقدر أطوره وأنميه وهو بسيطرتي. يعني إذا أنا اليوم بشوف حالي كإنسان أو تربيت على تربية قيمية أن أساعد الآخرين، هذا أمر باختياري وبإرادتي، مش منوط ولا بأي عامل خارجي. بينما بالمقابل لما أنا بكون بدي أجاري العوامل الخارجية المفروضة علي، هاي أمور خارجة عن سيطرتي، وفي احتمال كبير أني ما أستطيع أن أجاريها لأسباب عدة، ممكن محدودية مادية لتمنعني مثلا أني أجاريها، فعدم قدرتي على مجاراتها ممكن يوقعني في أزمة نفسية وضائقة نفسية اللي هي ضائقة الهوية.
1: حبيت إذا إحنا بنحكي إسا إنه أنا بتابع مثلا شخص معين، إذا نحكي هيك بلغة اللي بسيطة، حدا أنا بتابع حدا معين طلع ترند معين، أنا عارفة إسا أنا صبية ليبستيك وأنا اللي هي حمرة وأنا مش قادرة إني أنا أشتريها لأسباب معينة، فأنا بحس بنقص
0: إحباط.
1: أو إذا نحكي فأنا إذا بدي كمان، إذا بنتي بتيجي بتقولي مثلا بتحضر أشخاص هون على اليوتيوب ليه هن عندهم بركة، إحنا فيش عندنا بركة كمان، هون بنتي بتحس إنه إحنا ممكن تحس إنه أنا أقل من غيري.
0: صحيح.
1: أو ليهن بيتهن هيك وبتصير يعني هذا
0: هويتها عمليا أصبحت مصاغة أو مصممة بناء على عوامل خارجية. إحنا اللي بندعي لإله اليوم كتربويين إنه لا، حاول صيغ بهوية ابنك عوامل داخلية مبنية على القيم، زي الأمثلة اللي ذكرناها. أنا اللي بعرفش مثلا هيك أسمع شغلة بدون ما أسأل شو هي، أنا باحث، أنا صادق، أنا عادل، أنا إنسان بسكتش على ظلم. إذا بتتذكري بالحلقة السابقة لما حكينا عن التنمر، أنه كان في سؤال طب إذا أنا شفت غيري بيتنمروا عليه هل أتدخل، فكان الجواب نعم قطعا أتدخل لك طريقة أو أخرى، لأنه هذا جزء من هويتي أنه أنا ما أسكت عن الظلم. فهنا لما أنا بعرف أبني هاي الهوية اللي هي تنبع من عوامل داخلية، أنا أستطيع إني أعمل نوع من التربية الوقائية للمستقبل وأيضا في الفترة اللي بعيشها المراهق أو الطفل.
1: طب إذا مثلا ممكن نشوف إنه مراهق معين حاسس حاله مش كتير مفهوم أو مش ملاقي مكانه، يعني إحنا بنحكي على بناء الهوية، أو ممكن يكون هيك مش عارف يلاقي حاله بين أصحابه وعم بدور على حاله بأي طريقة، ديش هذا الإشي ممكن يكون طبيعي؟ يعني إحنا كأهل ممكن نشوف إنه الولد كل وقت بتخبطات مع أصدقائه، أو يكون عم بيحضر مثلا إشي معين وفي هاي التخبطات ونحس إنه هو يعني موجود بهاي التخبطات، وانت هاي التخبطات هي إشي طبيعي وانت لا، إنه هنا في عنا علامة سؤال.
0: إحنا هنا نميز بين شغلتين، بين البحث عن الهوية والضياع، ضياع الهوية. يعني من الطبيعي جدا زي ما حكينا أنه هاي المرحلة هي مرحلة البحث عن الهوية، فمن الطبيعي أنه ما يكون الأمر واضح في البداية، ويكون في نوع من التخبط، ويكون في نوع من الطلعات والنزلات. وإنت أنا كأهل بحس بأمان أكتر، أو أنه ما بخاف على ابني وهو عم بيجرب وعم بيشوف حاله هون أو هون أو هون، هي إذا أنا طول الوقت معه مرافقة لإله أنه ما تاركته لحاله. يعني الفتى اللي قام بهذا العمل بتركيا كان واضح أنه عم بيحاول يدور على هوية معينة، وكان في حتى إشارات

0: مسبقة نحكي عنها لاحقا، وهو تبنى واحدة من المجرمين، مش رح نعطي اسمه ولا رح نحكي من هو، المجرمين اللي قاموا بهذا العمل في أمريكا على سبيل المثال، وهو شكل له قدوة معينة. واضح انه كان يدور على هوية معينة وشاف هويته في هذا المجرم اللي اختاره كقدوة وانه بدي يقلده.
1: وفي اساس لهذا الموضوع اللي هو الارض اللي ساعدت انه هو يلاقي هاي الهوية اللي بتشبه هداك.
0: طبعا رح نفصل على الموضوع. القصد انه هون كان لازم انا اكون مرافقة لابني في اللحظة اللي شفته، انه شاف يعني هو كان حاطط صورته على البروفايل تبعه، يعني كان الوضع كان في اشارات واضحة هنا. وين كنت انا كاهل يعني من التفاصيل المذكورة بغض النظر عن مدى صحتها او لا، ولكن هي منطقية. على سبيل المثال المرشد الاجتماعي في المدرسة توجه للاهل،
1: توجه للام تحديدا، شفت انه توجه للطب النفسي يروح، هنا رفضوا الفكرة.
0: صحيح، فهنا يعني كان في اشارات واضحة. فلو كنت انا مرافقة لابني في عملية هاي التخبط، قعدت معه قيمت هاي القدوة اللي اخذها او الهوية اللي اختارها، فانا ساعتها بكون بسمي العملية عملية بحث، وهي طبيعية وشرعية لحد معين. ولكن لأنه كان لحاله يقوم بهاي العملية دون مرافقة حدا واعي اللي هو الأهل، لهذا هو دورهن، صار اللي صار للتطرف اللي احنا شفناه فيه.
1: هذا الاشي كمان موجود، يعني نسمع كمان قصص انه ولد اللي هو كان عادي طبيعي كله تمام، وفجأة صار معه موقف اللي فجأة صار عنيف وصار يضرب بالبيت. هذا الاشي بيصيرش هيك فجأة.
0: صحيح.
1: يعني هذا بيكون فيه علامات من قبل، تراكمات اللي كمان هيك رح نذكرها أكيد، لأنه مهم إحنا كأهل نكون واعيين، لأنه دائما إحنا بنقول صار مع غيرنا مش رح يصير معنا.
0: صحيح،
1: بنفكر بهاي الطريقة إنه لا أعرف أو خلص يعني. صح. هذا الإشي بعيد، لا فيش حدا محمي فينا، كلياتنا معرضين إنه يصير معنا هاي المواقف لا سمح الله. طيب سؤالك بهم، بتخيل كتير أهل لما إحنا نيجي نحكي على تفاصيل مثل المحتوى الألعاب أو البيئة الأشياء اليوم الموجودة عند الشباب والصبايا، قديش ممكن تكون هي عامل بأثر بهاي المرحلة اللي احنا بنحكي فيها بناء الهوية؟
0: طلع هي
1: أو تكون سبب؟
0: هي أكيد عامل مؤثر، هي عامل مباشر ولكن ليس أساسي. بدنا نميز بين هذا المستويات التنين، اللي هي أنه عامل مباشر ولا هو عامل أساسي جذري يعني القصد فيه. إيش المقصود؟ المقصود أنه ممكن تنين يتعرضوا لنفس المحتوى ولكن تأثيره يختلف على كل واحد.
1: السبب
0: إنه البنية النفسية والهوية النفسية الأساسية، المنطلقات النفسية الأساسية الموجودة عند كل واحد منهم تختلف عن الآخر. واحد عنده حصانة أكتر، واحد عنده حصانة أقل، واحد عنده فراغ بالهوية أو تشويه بالهوية. أنا ممكن بأزمة الهوية خلال البحث أكون محلات تنين، أو ما عندي هوية أو عندي هوية مشوهة. يعني زي ما صار مع الصبي اللي حكينا عنه. فكل أولاد معرضة للخطأ كلياتهم، ولكن قدرتي على تقييم العمل والرجوع عليه ويكون جزء من عملية التعلم اللي أنا بمر فيها، وعملية النمو اللي أنا بمر فيها، وعملية النضج اللي أنا بمر فيها، هذا بيرجع كديش الولد عنده أساس، كديش هو عنده تربية صحيحة منذ البداية، كديش عنده علاقة على الأقل واحدة سليمة وسوية. يعني أنا ممكن بالفعل يعني يكون قدري أنه يكون أبوي مش أبو داعم، أبوي يكون قاسي ما عنده قدرة على التواصل، وهذا طبيعي جدا. يعني مش كل الإبيات والإميات هن معالجين نفسيين
1: ما بنقول طبيعي، بس للأسف موجود،
0: موجود.
1: هذا هو مش طبيعي، لا مش طبيعي
0: طبيعي وجودهن
1: للأسف.
0: كإحصاء خلينا نقول كأرقام موجودين. طبيعي وجودهن. فعلى الأقل في هاي الحالة يعني يكون عندي علاقة واحدة شافي، ممكن يكون هاي العلاقة مع أخو كبير، ممكن تكون هاي العلاقة أمي، يمكن أبوي مش قادر أتواصل معه بس أمي، ممكن تكون هاي العلاقة مثلا مع مدرس بالمدرسة، معلم أو معلمة أو مستشارة أو حدا، يكون أو خال أو عم، يكون في حدا اللي هو عن جد يشكل علاقة شافية اللي يعطيني هذا الأساس النفسي السوي اللي أقدر فيه إني أنا إذا وقعت في أي مشكلة أو تعرضت لأي أمر إني أنا أرجع له، يكون مرجعيتي اللي أقيم معه هاي الأمور وهو يردني للصواب.
1: طيب دكتورة هبة، شو ممكن يكون تداعيات وجود الأزمة بالهوية؟
0: زي ما حكينا بهذا الجيل هو عم بدور على هويته، عم بدور مين هو وشو يكون. في حال وجود فراغ هوية يعني أنا مش عارف مين أنا، عم بتخبط، فأنا بكون أرض خصبة لتلقي أي هوية شو ما كان، حتى لو كانت هاي الهوية هي شريرة أو مجرمة أو ضارة زي ما صار معنا. فعشان هيك مهم أنه أنا أبني لابني هوية قبل ما ينطلق وينكشف للعالم. لما أنا بكون عارف مين أنا، شو قيمي، شو مبادئي، فما بكون على استعداد لتلقي شو مكان ومن مين مكان وكيف مكان. بيكون عندي قدرة على الانتقاد، بيكون عندي قدرة على الرفض، بيكون عندي قدرة أني ما أقول لكل شيء. هاي كمان مثلا روان منشوفها بمجموعة الأقران على سبيل المثال. يعني مين اليوم الولد اللي ممكن يكون بمجموعة مدخنين ويجي يقول لا بديش أدخن؟ هذا ولد عنده شخصية وعنده هوية، عارف أنه أنا لا، أنا مثلا شخصيتي أنا إنسان رياضي، أنا لا أقبل التدخين لأنه هذا بضر جسمي.

0: اللي أقل عرضة للإنجرار وراء هويات مشوهة.
1: فهون عندنا شغل كتير كبير كإحنا كأهل، بالأخص بالتحديات الموجودة اليوم. بفكر يعني بحكيها كأم قديش هيك المهم نضلنا نحكي. كتير بتصير مواقف إذا أحكي مع ابن المراهق اللي دايما أنا بحاجة إنه أرجع أذكر إنه لا، في أشياء اللي إحنا مش مناسبة لإلنا، أو أرجع أحكي أشياء اللي حكينا عنها على قيمنا، على أشياء المقبولة علينا مش مقبولة علينا، على قصة إنه إحنا ما منقارن. كل هاي الأمور إحنا دايما نضلنا نعيد.
0: والتحدي الأكبر روان إلنا كمربين بهذا الزمن هو نكون مبدعين بأي معنى. يعني اليوم مطلوب منا نكون مبدعين في زمن الاي، مطلوب نكون مبدعين حتى بالتربية. يعني اليوم إذا أنا بدي أعيد نفس المضامين بشكل مستمر، بشكل أن طوال الوقت أوعظ مثلا على سبيل المال، أخذ بس الأسلوب الوعظ اعمل ولا تعمل، هنا أنا ممكن أجيب نتيجة عكسية. فأنا كتير مهم كمربي أن أكون مبدع في إيصال الرسالة. واليوم أنا ممكن أستغل أو أستثمر مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، فممكن أشوف مثلا في فيلم قصير معين اللي ممكن يكون فيه رسالة عن جد تأثر، ممكن أستعملها أبعتها لابني للواتس، ممكن يكون في مثلا جروب عائلة للعيلة اللي ممكن أنا أبعت فيه مضامين مرئية، مرات مضامين مكتوبة، أين كوني كقدوة، مرات عن طريق جلسة عائلية. يعني كتير مهم ننوع بأساليبنا، إحنا في زمن منتحدى فيه أمور اللي هي عن جد صعبة. ويمكن هنا كتير إحنا كجيل شوي هيك أجداد نتعرض كتير لانتقادات من الجيل اللي قبلنا، إنه شو مش عارفين كلهن ولدين ثلاثة كنا نخلف زمان 10 و11 ونربيهن، وإنتم ولدين ثلاثة وبتشكوا منهن. تحديات اليوم عظيمة وجسيمة وكبيرة، وبتطلب منا قدرات ومهارات ومعرفة وأدوات أكتر بكتير من اللي كان.
1: هاي لكل سيد وست عم بسمعوا
0: ترقفوا فينا، احنا كأهل ساعدونا، احنا بحاجة لمساعدة، وكونوا معنا وجربوا يكون معكم ولد مع تليفون وخذوا منه أشوف
1: ويلا واجهونا.
0: فإحنا بحاجة لحب منهن. يعني زمان كنا نحكي أنه الجد والجدة كتير وجود جدا أساسي لدعم الحفيد،
1: صح.
0: اليوم إحنا عم نطلب منكم مش بس الحفيد، دعمونا كمان إحنا
1: بحاجة لدعم. صح. طيب يمكن بعد كل اللي حكيناه بنكتشف انه الموضوع اعمق من مجرد فكره، اللي هو طيب صار فجاه في مرحله، في ضغط، في تخبط داخلي ممكن يكون عم بيكبر بهدوء واحنا مرات مش شايفينه للاسف. بس هنا بيجي السؤال اللي بيفرق فعلا، اذا في إشي عم بيصير بهدوء شو الاشارات اللي ممكن انه احنا ننتبه لها، وشو الاشياء اللي ممكن نشوفها كل يوم ونفكر انها هي عاديه بس هي بالحقيقه كانت عم تحكي لنا إشي اكبر. وهذا اللي احنا دكتور هبه رح نحكي معك فيه بالقسم القادم. فاصل قصير راجعين.
2: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
3: سحر أرقى المفروشات، أنا قفل موديلات.
4: مبروك بيتك الجديد.
5: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
6: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا ومكملين معكم بالقسم الثاني من حلقتنا. قبل ما نكمل في القسم الثاني ونتعمق أكثر بتفاصيله، مهم إلي أرجع أذكركم شو حكينا بالقسم الأول. حكينا عن السلوكيات اللي ممكن نشوفها عند أولادنا واللي هي ما بتصير فجأة، وذكرنا إنه السلوكيات اللي عادة منلاحظها عند أولادنا ممكن تدل وتكون علامة على إيش اللي هو أعمق من هيك، وقديش مهم إحنا

0: أهل ننتبه لها بس إحنا فعليا مش منتبهين لها لأنها مش كتير واضحة لإلنا. حالا انضميتوا لنا إسا بتقدروا ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة عبر تطبيق ناس. ولحتى نقرب الصورة أكتر ونفهم كيف ممكن هاي الخلفية تنعكس على سلوك اللي إحنا منشوفه بالحياة اليومية، مكملين مع الدكتورة هبة هريش عواودي. وهذا القسم بدنا ننزل خطوة أقرب ونحكي عن الإشارات اللي ممكن إحنا كأهل نشوفها ونلاحظها عند أولادنا، اللي ممكن تكون إشارات صغيرة أو ممكن تكون إشارات اللي هي بتوترنا ومربكة لإلنا كأهل، بس ما منفهم شو الطبيعي وشو الإشي اللي لازم إحنا نوقف عنده، وكيف إحنا كأهل نقرأ هاي التغييرات بدون ما نعطي ردود فعل اللي هي مبالغ فيها أو يكون الإشي المقابل اللي هو التجاهل التام. دكتورة هبة، برجع برحب فيك من جديد معنا بحلقتنا. موضوع جدا مهم، حكينا بالبداية عن الهوية وأهميتها وحكينا عن الأزمة في الهوية، وإسنا نبلش نحكي أكتر عن الإشارات زي ما ذكرت، الإشارات والعلامات اللي ممكن إحنا كأهل نقول تمام عادية فيش فيها إشي، بكرة بيكبر بتغير أو ما بنكون فاهمين فإحنا ممكن نفكر إنها إشي طبيعي بهذا الجيل، إذا نحكي مثلا على جيل المراهقة، بس لازم ننتبه لها. إيش هاي الإشارات؟
1: أهم إشارة خاصة بهذا الزمان اللي هي ممكن تكون إشارة مريحة لإلنا كأهل، فعشان هيك ممكن نغض النظر عنها، هي الانعزال. ابني بيروح من البيت، بيفوت على الغرفة، بسكر حاله، فيش أهدى منه، مش حاسة فيه زي
0: كيف حكيتيها قصة إنه ممكن الأهل يحبوها؟
1: لأنه كلنا منميل لمنطقة الراحة من دون ما نحس، فمريح. تخيل أنت طلع الهدوء اللي بالبيت، كل ولد من ولاده بغرفته مع الآيباد تبعه.
0: أنا بخاف من الهدوء شخصياً بالبيت.
1: وبتعرفي كمان مثلاً الولد المطيع جداً خاصة في جيل المراهقة، هنا كمان هي إشارة لازم تخوف. أنا المفروض بهذا الجيل يجادل، يناقش، يحاور، يطفر، يغضب، هذا يعني إشارات طبيعية. إذا أنا بشوف حدا جداً مثالي بهذا الجيل لازم يضوي لي ضي كتير مرات، خاصة في عائلات اللي بتقدس الإنجاز العلمي على سبيل المثال، في عائلات بتقدس، فبشوف مثلا ابني مثالي جدا، علامات 100، مطيع جدا الى اخره، فممكن هذا يكون وسيله بتبعها الطالب او الابن او الابنه حتى يغطي على ضائقه نفسيه موجوده عنده، يمكن هو ما يحس حاله مقبول الا اذا بيعمل هيك، فبفوت حاله بضغط يعني جدي جدا. عشان هيك مثلا بنشوف ظاهره انه هاي الطلاب اذا بتجيب مثلا علامه 95 او 99 ممكن تفوت بحاله نفسيه وضائقه نفسيه، وانا كمستشاره بالاضافه الى كوني معالج نفسي عم بشوف هذا الامر. ليش؟ لانه هنا انحصرت هويته. نرجع لموضوع الهويه، لانه هي بتطلع بكل المضامين، انحصرت رؤيته لنفسه من خلال ارضاء اهله اللي هن عم بيقدسوا الانجاز، والمشكله انه هن عم بيقدسوا انجاز واحد فقط. يعني بدك تيجي تساليني طب ايش يعني ما اهتمش للعلامات، انه ما اهتمش لنجاح ابني، طب شو المشكله انه يكون ابني ويتفوق والى اخره؟ المشكله انه انا حصرت تقييمي فقط في انجاز في مجال معين. هذا العدم انه ممكن يكون ابني متميز على سبيل المثال في النجاره، يكون عنده ابداع في حرف يدويه، وانا فقط شفته من خلال انجاز معين، هذا بيضغط نفسيا، لانه يمكن ما يكون عنده قدره في هذا المجال، يكون عنده قدره تانية. فكل قصه العزله، الانصياع اللي اكثر من اللازم، هذا إجابة على سؤالك شو الإشارات اللي ممكن عن جد إحنا منكون ما نتنبه لها، وحتى ممكن تكون مريحة لإلنا نوعا ما، اللي هي ممكن ابننا يكون فيها يمر بضائقة نفسية وإحنا مش منتبهين. بالأساس هذا أخطر إشي ممكن يمر فيه المراهق. فلنرجع دائما على قصة العلاقة، أبني علاقة آمنة، يكون في أوقات اللي أنا موجودة مع ابني، ما أضغط عليه، أنا مش بدي إياه 24 ساعة يكون تحت عيني وتحت نظري، هيك لا، أنا ما بعطيه هاي المساحة تبعته حتى ينمو وينضج ويتطور، لا، بس على الأقل أضلني مرافقة لإله. وهنا بتطلع معضلة ما بين الخصوصية والاستقلالية، كداش أنا أعطيه خصوصيته وكداش أنا أراقبه. فكتير مرات إحنا حتى بيجي مثلا أولادنا بيطلع علينا بالعالي، مثلا إذا إحنا بدنا نشوف تليفوناتهم أو كذا أو الآخرة، إنه لا هذا تعدي على خصوصيتي. وبشوف كتير أهل بسرعة وراء هاي الجملة دغر دغر بتراجعوا، بحسوا حالين عن جد عملوا إشي غلط. في أولويات روان، وفي هذا الزمن اللي هو مليء بالتحديات، وحتى بقدر أقول مليء بالفتن، وشفنا الإشي وين ممكن يصل لسلوكيات متطرفة جدا، بهذا الزمن في بعض الحقوق بتأخذ حجم أقل، طبيعي جدا. ليش؟ لصالح حقوق أهم. فأنا أحمي ابني مثلا من هذا العالم قدر الإمكان، أنا ما بقدر أحميه 100%، بس على الأقل أكون مرافقة لإله، مراقبة لإله، حتى أتنبه للإشارات من أولها حتى أقدر أستدرك. هون بده يجي شوي على حساب الخصوصية. فشو المشكلة مثلا انه انا يكون اذا بدناش نصل لمرحلة انه يكون معي مثلا كود التليفون تبع ابني، بس على الاقل ما يكون عامل لي انه ما اقدر اشوف الواتس تبعه او الحالي تبعته، او ما اقدر اتابعه بحساباته، انه انا اكون كتير اولاد بتساوي

0: أوك. لا لا لا أهليها اللي ما بيقدروا يشوفوا شو بينزلوا. أنا حسب رأيي هون لا لازم يكون هذا واضح ومتفق عليه إنه إذا أنت بدك عالم إنك تكون موجود بهذا العالم كمان أنا بدي أشوفك، يعني لأنه أنت صغير أنت عم تنضج، أنا بدي أرافقك، أنا بدي أكون معك، واجبي إني أكون هنا. كل ما بيكون هاي العلاقة ومهم جدا كيف أسوق الإشي، يعني أنا مش جاي حتى أحرمك من إشي، لا أنا بدي أعطيك هاي المسؤولية
1: أو إني أراقبك، يعني ما بدي أحسسه كمان أنا عم براقبه إنه مش واثقة منه. ممكن
0: أنا ما عنديش مشكلة مع كلمة المراقبة على فكرة،
1: الثقة طيب إنه أنا
0: تمام، أنا ممكن أسوق
1: مع بعض، أنا بثق فيك مثلا،
0: لا أنا بثق فيك
1: هذا هو،
0: لكن أنت بعدك صغير، أنت ما عندك كمان، أنا كنت صغير بجيلك وكمان كل جيلك هيك، يعني مش بس لأن مش أنت تحديدا اللي أنت ما بتستاهل الثقة، لا أنت بتستاهل الثقة.
1: أنا بخافش منك، ممكن بخاف عليك.
0: نعم بالأساس
1: كبير هذا
0: بخاف بخاف عليك، ممكن أنت بشر وأنت بني آدم وممكن تغلط، ممكن تقيم الأشياء غلط، فمهم جدا أن أكون حدك، هذا دوري هذا واجبي. كمان أنت بمرة من المرات رح تكون كبير، رح تكون ناضج ورح تكون موجود بحياة حدا أصغر، ممكن ابنك أخوك الأصغر إلى آخره، فبحس في حساسية روان من كل فكرة أنه أنا أتعدى على خصوصية ابني، ودغري منصير هيك يعني نتراجع ونخاف. وكتير بشوف حوارات بين أهل وأولاد مجرد ما يتهموهن أولادهن أنه أنتوا عم بتفوتوا على مساحة الخاصة دغري بتراجعوا. لا أنا حسب رأيي لازم يكون عندنا كمان إحنا كأهل نتصرف بثقة، يعني هذا دوري أن أكون معك. المراقبة أمر جيد اليوم حتى موجودة بكل المساحات، ليش بالحيز العام دائما في كاميرات مراقبة، وكل فكرة حتى فكرة الوجود مثلا قائمة أنه الله سبحانه وتعالى الرقيب مثلا والحسيب أنه يراقبنا وبيشوف أعمالنا، لأنه البني آدم ممكن جدا نفسه تسوي له كتير شغلات، يعني هذا من الضعف البشري الطبيعي الفطري الموجود من تكوين كل بني آدم. يعني اليوم أنا مثلا بالامتحان لما بيكون في معلم بيراقبني بلتزم أكتر بالقواعد، في أي مجال لما بيكون في مراقبة بلتزم أكتر بالقواعد، مش لأني سيئة
1: بالسيارة فأنا بحط الحزام وبمشي على الهي لأنه عارف،
0: فأنا بحاجة للمراقبة مش لأني سيئة، لأني ضعيف. والضعف على فكرة واعترافنا بضعفنا كبشر بشكل عام هو كتير فيه شفاء نفسي، فيه راحة حتى نفسية. فكمان لما أنا بسوق لابني كمان أنت ممكن تضعف، ممكن يضغطوا عليك، ممكن أنت تنضغط، ممكن تفسر الأمور غلط، فأنت بحاجتي. هذا مش مضمون سيء على فكرة، هاي مش رسالة سيئة، رسالة مهمة. أنت بحاجتي، أنت بشر ممكن تغلط، فبدي أكون حدك لما تكون تغلط، مش عشان أعاقبك، عشان مع بعض نحاول نستدرك.
1: دكتورة هبة، في مرات كمان الانعزال هو جزء من تطور سليم، يعني إذا إحنا بنحكي على جيل المراهقة ففي شي محل الولد بحب ينطوى نفسه، فأنا كأم كيف بدي أقدر أميز بين الحالتين؟ يعني كمان ما بدي إنه إذا ابني إسا بنعزل وهاي أبلش أخاف ويا لا ولا كيف؟
0: أهم إشي المدي، كدي أنا بنعزل، يعني إذا عندي مثلا باليوم 6-7 ساعات أنا مش شايفة ابني هو بالغرفة،
1: مش عم بحكي على ولد قاعد على بلاي ستيشن، ولد قاعد على بلاي ستيشن وكم نحكي على عالم خاص إحنا.
0: أوكي. تمام.
1: في أهالي اللي حرفياً بفوتوا ابنه على الغرفة بضلوا على بلاي ستيشن ساعات. حرفياً صحيح. ساعات. إسا ممكن الولد بفوت وبنعزل مش لأنه بده يقعد على البلاي ستيشن، ممكن يكون بس قاعد مثلا عم بقلب التليفون أو لحاله، يعني عم بيعمل إشي معين اللي هو كل وقت لحاله، فهنا كمان ممكن يكون في علامة سؤال.
0: طبعاً بيكون في علامة سؤال. مهم جداً إن يكون عند ابني حياة اجتماعية طبيعية، والحياة الاجتماعية الطبيعية يعني اليوم في مفارقة بكل وسائل التواصل الاجتماعي، يعني هي اسمها وسائل التواصل الاجتماعي بس هي بالفعل قطع أواصر الاجتماعي اللي عم تعمله، هي عم تعزلنا عن المجتمع. كتير مهم أن يكون عند ابني حياة اجتماعية ودوائر انتماء واضحة ومبينة وظاهرة مع حاجته لهاي المساحة الخاصة فيه. فإذا كل حياة ابني تمحورت، يعني الأساس تبعها جل الساعات اللي بيقضيها لحاله بغض النظر شو عم بيعمل، هنا في عندي علامة سؤال، وين العلاقات الاجتماعية الطبيعية؟ سواء مثلا عنده مثلا يكون في عنده حياة اجتماعية، يكون عنده صحاب، يكون عنده شلة، يكون منتمي لها، يكون مثلا في عنده عم بمارس هواية معينة، بنمي مهارة معينة. يعني إذا كل هاي الأمور مش موجودة اللي ما بتخليه ينخرط مثلا بدوائر انتماء معينة في المجتمع، هنا في عندي طبعا في عندي علامة سؤال، لكان ابني وين؟ ما هي الانتماء هو حاجة فطرية يجب أن تغذى، فإذا ما تغذت بالأطر الطبيعية السليمة اللي أنا واضحتها، مثلا ابني موجود بنادي، ابني موجود بفريق رياضي، ابني موجود أو بنتي موجودة بمجموعة معينة مع صحباتها كذا، إذا أنا كل هاي الدوائر مش شايفة بنتي أو ابني ينتمي لإلها، فطبيعي رح تغذى عن طريق أمور أخرى، فيمكن هو موجود في هويته الديجيتالية أو الرقمية مع مجموعات مشبوهة، القصد أنه ما في فراغ انتمائي يجب أن تنتمي، هاي حاجة فطرية.
1: معقول لهذا العالم اللي هو عايش فيه إذا نحكي عن العالم الرقمي هي تبني الهوية، اللي ممكن إذا نحكي على القضية اللي صارت بتركيا أنه الأشياء اللي انكشفت، يعني في أقاويل اللي كانت تقول أنه كان عن طريق لعبة، وصارت أخرى قصة كمان على فكرة في تركيا اللي قالوا أنه إشي خاصه بلعبة معينة فإحنا بنحكي على يعني صحيح. أنا بسأل حالي هل أنا بربي ابني بمحل معين؟

0: هل ممكن ابني يكون عرضة لهيك إشي؟ يعني هل هاي الأشياء مش مهم؟ أنا شو الهوية اللي بنيتها لابني؟ أنا اشتغلت، إحنا حكينا إنه الهوية اللي لها علاقة بالأهل، شو بيبنوا، شو بيعملوا، شو بيشتغلوا، كيف إحنا بنبني الحصانة. هل أنا اشتغلت على كل هاي الأمور وبالرغم من هيك ممكن لعبة معينة تلغي كل هذا الإشي؟ ممكن ولا لازم تكون في أزمة بالهوية لحد يكون الولد عنده الأساس هش عشان يقدر يتقبل هيك إشي ويوصل لوضع إنه هو عم بقتل، يعني ماسك سلاح وعم بقتل؟
1: ممكن أعمل كل شيء صح وبضلني عرضة كمان. كيف أنت حكيتي بالبداية إنه ما حدا، كيف قلت الناس بتفكر دائما إنه هذا بصيرش عندي، بصيرش ببيتي، بصيرش بمدرستي، كلياتنا عرضة. مش هذا السؤال، السؤال هل أنا رح أكون قريب لما يكون عرضة للإشي؟ هل أنا رح أقدر أتلقف الإشارات في بدايتها؟ ساعتها ممكن يكون عنده قدرة على استدراكها ومعالجتها مع ابني. إحنا التحديات زي ما حكيت لك روان كتير كبيرة، فما بقدر أضمن، يعني إحنا بزمن كتير صعب.
0: طب إذا نحكي على اضطرابات نفسية، يعني أنا حضرت فيديو لهذا الشاب اللي هو كان واضح جدا جدا جدا إنه في إشي يعني مش سليم،
1: صح؟
0: اللي هو
1: قاعد تليفون. كانت المشكلة
0: وين؟
1: كانت المشكلة برفض الأهل لتقبل هذا الموضوع،
0: إنه إيش في اضطراب نفسي، هذا اللي ده أقوله أنا. يعني هني
1: شايفين فسروا إن... الموضوع إنه ذكاء حاد،
0: لأنه هني تمام إنه هذا كتير ولد ذكاء، لأنه هو اشتغلوا على الهوية صح، هني حسب رأيهم وبنوا الهوية صح،
1: هني اشتغلوا على نوع واحد من الإنجاز، وهو كان على فكرة
0: العلامات.
1: كان طالب ذكي وشاطر.
0: اشتغلوا
1: هني خلص انحصروا بهاي الرؤية تبعتين، وهو فات بهذا القالب، فهو حطوا عليه صح كبير، تجاهلوا كل الإشارات التانية،
0: إنه هو ولد ذكي وهدول الأذكياء اللي بيكونوا
1: هذا عندهن. هذا الشعور إنه أنا ربيت صح، إني شافوا الأمر بهاي الطريقة، غذى عندي هاي قضية الإنجاز، إنه كمان إنجاز موجود بالعيلة، كمان أبوه ضابط كبير وبتوقع معه أوسمة وإلى آخره، فغذى عنده هاي الإنجاز، وما شافوا ابنهن إلا من خلال هذا المنظور، ما شافوا البعد النفسي تبع الأشياء، مع إنه كان في إشارات واضحة. كانت المشكلة مش باللي صار مع الولد، المشكلة كانت أعتقد كيف الأهل رفضوا هاي الإشارات، رفضوها ما تقبلوها، وبالتالي وصلنا لهون. عشان هيك برجع للسؤال اللي سألتي، إنه أنا ممكن أربي صح وبالآخر يكون ابن عرضة؟ نعم يكون عرضة. السؤال الأهم لما يكون ابن عرضة ويبلش يعطي إشارات. على فكرة لما درسوا هاي الظاهرة نوعا ما انتشرت بأمريكا لفترة طويلة، ظاهرة إنه يجي حدا يمسك سلاح ويفوت على المدرسة ويقتل. لما درسوا بعلم الإجرام وعلم السلوك شو في نمط الشخصية هذا المتكرر، شافوا شو في سلوكيات، شافوا إنه دائما بيكون في إشارات مسبقة دائما على الإطلاق، فأنا بعتبرها زي كأنها صفارات إنذار، يعني أنقذوني شوفوني. فالمشكلة كانت بالأهل اللي رفضوا تقبل هذا الموضوع، لأنه خلص إحنا ابننا ذكي بالعكس وممتاز وإحنا عائلة تمام، لأنه ما حدا بيقبل يحس إنه غلط، ما عندنا قدرة على تحمل هذا الشعور كأهل بداية.
0: طيب دكتورة هبة شكرا جزيلا لإلك، إحنا رح ننهي أسأل القسم الثاني ورح ننتقل للقسم الثالث والأخير واللي فيه كيف نعرف إنه وصلنا للمرحلة اللي لازم نطلب فيها مساعدة، لمين نتوجه ومين نسأل. فاصل قصير ونرجع نكمل معك.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العائلة.
4: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
5: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلاق.

عثمان عثامني رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربي الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا، ومكملين معكم القسم الثالث والأخير من حلقتنا في برنامج احتواء. تذكير بسيط بالأقسام السابقة قبل ما نكمل بهذا القسم. بلشنا الحلقة من قصة اللي هي صادمة سمعناها بالفترة الأخيرة، قصة الشاب بتركيا اللي فات وسبب أذى بالمدرسة لزملائه وللمعلمي. حكينا عن الخربطة اللي صارت بعدها بين اللي قال إنه سبب الألعاب أو المحتوى واللي كان يلوم الأهل، فكان جدا مهم نفهم أكتر هذا الموضوع لعمق، وحاولنا نفهم الصورة بشكل أوسع. هل ممكن إشي مثل هيك يصير فجأة، ولا في مسار بمر فيه المراهق قبل اللي ممكن يسبب تراكمات بهدوء بدون ما تكون واضحة إلنا كأهل؟ أما بالقسم الثاني فقربنا أكتر للحياة اليومية، حكينا عن الإشارات اللي ممكن نشوفها قدامنا وتمر علينا ونفكرها إنها عادية طبيعية جدا ومش عم نعرف إنه إحنا نقراها. هل هاي الإشارات ممكن تكون إشي طبيعي وجزء من مراحل تطوره لابني، ولا هي مؤشر لازم أنا أوقف عنده؟ بحال انضميتوا لنا إسا بتقدروا تسمعوا الحلقة كاملة عبر تطبيق ناس بأي وقت وبجودة عالية. ومكملين مع الدكتورة هبة هريش عواودي بهذا القسم. معها رح نتطرق أكتر للسؤال اللي بيشغل كل أهل، لما نحس إنه في إشي مش مريح حتى لو مش واضح، شو نعمل؟ كيف نقرب من أولادنا بطريقة تخليهم يحكوا ومش يبعدوا عننا؟ وكيف نعرف وينتا وجودنا كأهل بكفي وينتا لازم نطلب المساعدة؟ دكتورة هبة برحب فيك للمرة الثالثة والأخيرة معنا بحلقتنا. رح نحكي إسا أكتر أشياء اللي هي عملية، نعطي أدوات، نشرح أكتر للأهل شو الخطوات العملية اللي المهم إحنا نعملها، كيف نرافق أولادنا بحال شفنا إحنا الإشارات هاي. إحنا ذكرنا
2: العزلة، ممكن نضيف إلها كمان مثلا كتير مهم جدا نحكي على إشارات الاكتئاب اللي ممكن تكون عند الأولاد بهذا الجيل. وعادة الاكتئاب هو كيف أنت مثلا بتكون حاطة إشي أون تسوي أوف، يعني الولد يطفي.
1: في أنا بعرف حالة معينة، يعني مش مهم من وين، قصة معينة اللي أنا سمعت فيها اللي كان في عند الشخص هذا تقلبات بالمزاجية بطريقة اللي هي حادة جدا. يعني مرة تروح تسهر قبل ما تطلع من السهرة فجأة الولد مش هون، لا بديش أطلع أسهر، بتروح نعمل هيك. الإشي مش عم بحكيك على إنه مرات الواحد بتصير معه إنه كان جاي على بالي بس كان نمط متكرر، فإذا أنت حكيتي شغلة هيك ضوات للدغر وصارت شغلة مع هذا الولد اللي هو الولد يعني هو بعناية
2: أثبتت يعني إنه هاي ما كانت إشارات
1: إحنا كانت إشارات عادية، كانت إشارات نفسية اللي كانت بدها اهتمام وصار فيها كتير تداعيات لهذا الموضوع.
2: قلبات المزاج روان هي واحدة من أهم العوارض أو الأعراض طبيعة الشخصية الحدية، وهي أكيد بحاجة لتوجه لمعالج بشكل سريع يعني ومباشر، يعني ما في داعي حتى أنه يعني ماكسيمو شو بده يصير دروح عند مختص وبالآخر يطلع ابني لا مش هيك تمام تريحت طمنت على الأقل يعني، ولكن هاي إشارة واضحة وبارزة ويجب التوجه فيها لمختص في الحال. طبعا في إشارات أقل بروز ولكن مهمة، أهمها زي ما حكينا هي الاكتئاب. ونحكي كمان عن الصبي اللي نفذ العملية الإجرامية بتركيا كمان أنه كان عنده علامات اكتئاب، وعلامات الاكتئاب من أهمها هي اضطرابات في النوم، اضطرابات في الأكل، شهية أكل عاطفي على سبيل المثال، شهية مفقودة مرات. هاي الاضطرابات إذا إحنا مش متعودين عليها وما في لها أسباب واضحة فممكن الواحد مثلا يتغير نمط أكله بسبب أسباب صحية.
1: هذا جيل المراهق كمان ممكن فجأة صار يحب مثلا تقول انه
2: بيزبط مثلا بتشبب هيك او بيزبط حاله لا هاي
1: علامات طبيعية هذا اللي نقوله
2: لحد معين حتى ولكن اضطرابات نوم اضطرابات اكل بشكل يعني واضح وعزلة هاي حكينا عنها هاي يمكن ابرز اشي هاي اشارات واضحة مباشرة لكم كأهل توجهوا بالبداية. ممكن يكون الاشي مع المستشار اللي يساعدنا بصفته او مستشارة بصفتها حدا مهني ممكن يساعدنا اذا الموضوع يعني بحاجة لتدخل مختص اكتر، ولانه ممكن يكتفي بتدخل المدرسة مع الأهل مع توجيهات معينة ونرجع الإشي للطريق.

0: لانه احنا ذكرت انت ببدايه الحلقه انه مش عشان نحكي على قد شيء اللي هو حاد, احنا بنحكي عشان نحمي ابننا من اي اضطراب نفسي, اي تداعيات. لا هذا اللي اوضحه للمستمعات والمستمعين انه ارجع اذكر شو انت حكيتي ببدايه الحلقه, انك انت ذكرتي انه احنا مش شرط بهاي الحديه, بس ممكن يكون في تداعيات لاولادنا بمستوى اللي هو
1: مستوى اقل, ولكن لازال يستدعي منا انه نكون مهتمين ومتنبهين ومتيقظين, وانه لانه ممكن يتفاقم ممكن يتطور. واهم كمان انه هاي العوارض اللي احنا بنشوفها زي انت كيف حكيتي مثلا على الشخصيه الحديه او التقلبات في المزاج او الاضطرابات في النوم او في الاكل, كمان اذا زادت عن فتره معينه, يعني الولد مش يوم واحد او يومين هيك انقلب مزاجه, لا صلوا انا عارفه مثلا جمعه او جمعتين هنا ببلش احكي معه, ببلش افهم, ممكن اطلع معه اذا انا عندي علاقه صحيحه وصحيه مع ابني, ممكن افهم منه وساعتها ممكن اساعده, ممكن تكون مشكله صغيرة. ولكن إذا ظلت تتفاقم وأنا مش قادرة أطلع منه حكي, ساعتها أنا بحاجة لتدخل مهني.
0: طب كنت رح أسألك سؤال, إذا أنت جاوبتك على قسم منه, إذا إحنا بنحكي مثلا على جيل مراهقة والولد انطوائي وما بيحب يشارك, كمان ذكرنا خلال الحلقة إنه هذا إحنا ما بنستنى لجيل المراهقة عشان نبني العلاقة. صحيح. إحنا بنبلش نبني العلاقة من قبل, فأنا ما بتوقع ابني يفتح الباب ويحكي لي فجأة السب جيل المراهقة أنا بدي أبني الأساس. بس برضو إجيت على هاي الفترة الولد بدي أحكي معه مش قادر أحكي, كيف ممكن أتوجه
1: يعني له؟ بدي أستدرك, يعني أنا يمكن ما ربيت, أنا عارف ما قدرت أفتح حوار بينه وبين ابني, بس أنا إسا شايف إنه الإشي أنا بحاجة له. طلع إذا أنا موجودة بمشكلة وبدي أعالج, أنا ما بقدر لحالي بهاي الحالة. إذا أنا بدي أبلش أأسس, يعني طيب زمان أنا ما أحسنت كيف أفتح حوار مع ابني, بس أنا ما بدي ضل الموضوع هيك, أنا بدي مثلا أخرى 5 سنين لا أكون مثلا قادرة أن أفتح حوارات مع ابني. هنا مستويات تانية مختلفات. إذا إحنا نحكي على بناء علاقة اللي أنا أقطف ثمارها مثلا أخرى 5-6 سنين, بدي أبلش بحوارات تدريجية قصيرة. نفسهن بهذا الجيل روان جدا قصير, ما عندهن هني مش مبنيين. احنا بالزمن اللي فيه الفيديو القصير ممنوع يتجاوز 30 ثانية,
0: صار اليوم يمكن 10 أو 20
1: بالضبط. فأكيد هو ما عنده قدرة إسا أنا بدي أفتح حوار مع ابني أقعد ساعة أحكي معه, فبدي أكون حكيمة ومبدعة زي ما حكينا في التربية. بدي أختار حوارات بسيطة خفيفة على قلبه وسريعة من ناحية طول, يعني لو كل يوم مثلا ومدح مدح يكون قد ما بنقدر نمدح شكله طوله لونه أوعي أي إشي, اليوم مثلا حلو مزبط حالك حبيت كذا الريحة الكذا بحب لعبة فوتبول, أفوت على اهتماماته بشكل بسيط وتدريجي وخفيف على القلب. لحتى هذا إحنا بنحكي في مرحلة بناء, أنه أنا زمان ما قدرت أبني فصار عندي مراهق اللي ما قادر أفتح معه حوار, بس أنا ما بدي يضل الوضع هيك, بدي أبلش أبني لقدام, فبدي أحط عندي هاي القواعد وبدي أكون صبورة. هاي مش بيوم إيه ما أنا حكيت معه مبارح فبكرة بدي إياه يصير يعرف يحكي معي, إيه لا بدي أصبر لأنه ممكن أقطف ثمارة هاي أخرى 5 سنين. إسا إذا أنا ابني في عزله مش عارفة أحكي معه, من جهة تانية في إشارات اللي بتدل إنه هو في ضائقة, هنا زي ما حكينا إحنا مجبورين نتوجه لمساعدة مهنية من قبل مختصين. بالبداية ممكن نتوجه مدرسة أو لمختصين إذا شفنا مع المدرسة إنه الأبحاج الإشي فوق قدراتنا, ساعتها ممكن نتوجه لاختصاص أكتر. وممكن كمان إذا أنا بعرف مثلا إنه ابني في عنده, إذا بتذكر حكينا على العلاقة الشافية, إذا مثلا صح وما بعرف يحكي معي بس هو خاله كتير صحاب مثلا على سبيل المثال,
0: ممكن
1: أنا أتوجه لحدا اللي بعرفه قريب من ابني, حدا واعي, ممكن حدا من العيلة, ممكن حدا من المدرسة, ساعتها أنا ممكن منسميه هدول حراس الحد بالعبراني شومري ساف, اللي ممكن هذا حدا قريب لابني ممكن يقدر يوصل له شغلات اللي أنا ما أقدر أوصلها لحد ما أبني العلاقة, ما أستسلم, يعني ما أحط خلص أنا وابني ما في حوار بيناتنا إحنا في عزلة فأترك الموضوع.
0: مهم جدا. بس هيك قبل ما ننهي دكتورة هبة, لما احنا بنحكي على شخص مختص احنا ممكن نحكي على طبيب نفسي او عم نحكي
1: معالج
0: على
1: نفسي
0: او اخصائي نفسي. وممكن الاخصائي نفسي يوجه لطبيب
1: طبيب نفسي كمان,
0: يعني ممكن الاخصائي اذا توجهنا الاخصائي نفسي وبحاجه, مثل اذا احنا بنحكي على تقلبات المزاجيه هنا
1: الشخصيه الحديه على سبيل المثال تعالج في مسارين, مسار دوائي اللي هو عن طريق يمكن الكلمه المشهوره اكثر البسيخياتر اللي هو الطبيب اللي هو انسان اللي دارس طب وبعدين تخصص في النفس, وبنفس الوقت اللي هي العلاج الوجاهي ومن اشهرها اللي هي السي بي تي اللي هو العلاج المعرفي السلوكي. في شغله حابه انوه عليها بما انك ذكرت كل المسار العلاجي روان, للاسف يعني يا ريت يكون في هيك اطباء نفسيين عم بسمعوني, اليوم كل الابحاث تشير انه اذا احنا وصلنا لتشخيص مثلا شخصيه حديه او اكتئاب حاد, هنا المسار الوجاهي اللي هو عن طريق الحديث لحاله ما بيكفي, بس كمان المسار الدوائي لحاله ما بيكفي, وممكن حتى يساوي نوع من الاتكال على الدواء وإحنا نصل لوضع حتى أسوأ مما انطلقنا

0: منه. كتير بلاحظ أنا كمعالجة نفسية بيجيني ناس اللي هن كانوا بفترة يتناولوا أدوية ولكن ما تم توجيههن إنك أنت مع الدواء بحاجة لعلاجات وجهية فتعتمدوا على الدواء كتير. يعني بحس إنه هنا البسيخياتري ما بأخذوا العلاج النفسي على محمل الجد مع إنه زي ما بحكي لك هذا علم ومدروس ومتفق عليه إنه يمكن حتى النسبة من 50-60 ما بين العلاج الدوائي والعلاج الوجاهي.
1: مهم جدا كمان الشخص اللي عم بسمع مش بس الأطباء كمان الشخص اللي عم بسمع إنه عم بأخذ دواء يفهم أهمية
0: دواء لحاله ممكن يوديني لمحل أسوأ من اللي أنا بلشت فيه.
1: مهم. طيب دكتورة هبة بتحب توجه مع انتهاء حلقتنا رسالة معينة للأهل اللي عم بسمعونا ممكن يكونوا هيك بتوتر بقلق بعد ما شافوا الأحداث كمان هاي المرأة؟
0: أنا روان كتير مرات بتراودني هيك أمنية إنه يا ريت أرجع أربي ولادي كمان مرة فهني قصة يعني كبروا شوي إنه بطلوا إذا عندك طفل أنت أمام فرصة يعني بعدك تقدر تشكل بعدك بتقدر تبني علاقة. تمام الحمد لله راضي عن علاقتي بولادي ولكن دائما في مجال انتو هيك دائما في شعور بال
1: دائما شو نعمل بضلك تحس يا قصر الله لهيك حكيتي الله لو نعمل هيك دائما.
0: فاذا اللي عم بيسمعني هن اهل لاطفال صغار كل ما بيكون اصغر انت عندك فرصه اكثر فاعرفوا تعلموا مش غلط احنا بنتعلم كل شيء فنتعلم التربيه قبل ما نقبل على الزواج اليوم. يعني في بعض الدول
1: دورات عنا
0: في بعض الدول كيف انت عشان تاخذ رخصه سياقه انت بحاجه انك تتعلمي في بعض الدول يمكن قليل جدا
1: يا ريت حدا يسمعنا ويعمل هالشغله
0: موجود بس لكن للاسف يعني احنا اليوم شو التحضيرات للعرس بتكون البدله والمكياج والسفره والكذا والاخر
1: احنا عندنا بالكنيسه كمان بنروح عشان يعني في بكون مع الخوره نحكي عن الحياه الزوجيه بيكون في حوار عن الحياه
0: يعني ولكن بيكون حوار لمره واحده يعني
1: بس انه تجهيز على الاشي على يعني بس انه مثل يعني إشي مهم أنا حسب رأيي
0: صح.
1: حتى في يمكن محلات بيعملوا عدة لقاءات كيف بعرف إحنا يعني
0: حلو. حلو. إحنا مثلاً على سبيل المثال في الدين الإسلامي الحديث واضح من استطاع منكم الباءة فليتزوج وفسروا العلماء الباءة هي القدرة النفسية القدرة المادية القدرة فإذا أنت ما عندك القدرة تريث حبيبي ما تبني عيلي
1: لأنه كتير مرات هاي أحلى رسالة
0: فإنه نستعد لهذا الحمل الكبير اللي اسمه عيلي. الرسالة الثانية إذا أنا بعدني إذا أنا تجوزت وصار عندي أولاد وإلى آخره الرسالة الثانية إذا ولا مرة متأخر دائما بنقدر نبلش. أنا عندي
1: لأنه حرام أولادنا يعني الأولاد هن الضحايا لقراراتنا إحنا كأهل
0: صح. دائما بنقدر كمان مرة نبلش ونبدأ بالعلاقة ممكن صح بيكون أصعب بس مش مستحيل وكتير ناس قدرت تبني علاقة يمكن كانت في فترة جمود جدا بالعلاقة بينها وبين أولادها وبعد جدا كبير ولكن لما اشتغلت عليها وحطتني أهمك ما أهمك إذا أنا هذا الموضوع مهم لإلي أي موضوع بالدنيا يعني أنا اليوم مثلا بحكيش فرنسي على سبيل المثال بس إذا حط هذا الموضوع ببالي وكل يوم بتعلم كلمة أكيد أخرى سنة رح أكون أحسن من المحل اليوم
1: صح.
0: نفس الشيء بالتربية وبالعلاقة إذا أنا حطيت ببالي أتقرب من ابني وأبني العلاقة وفي أسس مدح تقرب تخفيف انتقاد هوايات مشتركة أنه نساوي فعاليات حلوة تعطينا ذكريات نبني ذكريات مع بعض أخرى 10 سنين أنه أنا أكون تركت لابني يخرف أنا أمي مرة أنا عارف حملت لي الشنطة وطلعت فيها على الدرج لأنه كانت الشنطة تقيلة مثلا على سبيل المثال هدول أولادها رح تتذكروا مش رح تتذكر المطعم الفخم اللي أخذته عليه. يعني كتير مرات بيجيني أهل أنا مش منقص عليه إشي مش بقول لي أنا أحسن مطاعم باخده أحسن بلاد بسافر عليها لا ها اترك العلاقة الدفء تبع العلاقة نترك ذكريات حلوة لأولادنا.
1: دكتورة هبة شكرا جزيلا لك على حلقة أكتر من رائعة غنية جدا بالمعلومات وشكرا لرسالتك بالنهاية يعطيك ألف عافية يا رب.
0: يزيدك روان مبسوطة دائما بكون معك.
1: الله يسعدك. وهيك مستمعاتنا ومستمعينا منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. يمكن ما في جواب واضح لكل موقف بس يمكن أهم إشي من كل القصة هو إنه ننتبه أكتر ونقرب أكتر. إذا في إشي صغير نحكي لكل أهل إنه ما تتجاهلوا إحساسكو. إذا حسيتوا إنه في إشي مش مريح حتى لو مش واضح وقفوا عنده حاولوا تقربوا تحكوا وتسمعوا مش لازم دايما يكون عندكو الحل بس وجودكو وقربكو بيفرق
2: مش طبيعي.
1: والأهم إذا حسيتوا إنه الموضوع أكبر منكم طلب المساعدة إشي طبيعي ومش غلط أبدا. بالنهاية كلنا عم نحاول وما في حدا بيعرف يعملها 100%. ما تنسوا بحال حابين ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة أو تراجعوا التفاصيل بتلاقوها كاملة عبر تطبيق ناس بأي وقت وبجودة عالية. موعدنا بتجدد كل يوم 3 الساعة 12 الظهر والإعادة يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر. كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا وإلى اللقاء.

0: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، لينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتسل 1 حيفا. للاستفسار 04-866-3286.
1: لكل وحدي واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
0: مبروك بيتك الجديد.
3: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو تمكن من اعتراض صاروخ أطلق باتجاه قواته العاملة في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. ذكر المتحدث باسم الجيش أنه في عدة حوادث إضافية أطلق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة هجومية انفجرت بالقرب من مواقع تعمل فيها القوات الإسرائيلية في المنطقة دون وقوع إصابات. يأتي ذلك في وقت أفادت فيه تقارير لبنانية بوقوع غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي زوطر الشرقية وميدفون في جنوب لبنان. أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن ناشطين من أسطول المساعدات المتجه إلى غزة واللذين تم توقيفهما وصلا إلى إسرائيل وسيتم نقلهما للتحقيق. وأفق البيان فإن الناشطين هما سيف بوكشكا المشتبه بضلوعه في ارتباطات مع تنظيم مصنف كإرهابي وتياغو أفيلا المشتبه بمشاركته في أنشطة غير قانونية. قال الجيش الإسرائيلي أن جندي احتياط رصد مظلة جوية مزودة بمحرك اخترقت المجال الجوي في منطقة شرق غوش عتسيون ما أثار الاشتباه بوقوع حادثة تسلل فقام بإطلاق

0: إطلاق النار باتجاهها دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأوضح الجيش لاحقا أن الرحلة الجوية كانت منسقة مسبقا معه، إلا أن المظلي انحرف عن المسار المحدد له ودخل إلى منطقة تقع ضمن مسؤولية وحدة عسكرية. أصيب 3 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين على قرية جالود جنوب نابلس. وفي مدينة الخليل أصيب شخصان بينهما مسن في 70 من العمر إثر اعتداء مماثل في منطقة جبل جالس شرق المدينة. وشهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية اليوم سلسلة اعتداءات نسبت إلى مستوطنين تخللتها أضرار بممتلكات وأراض زراعية، إلى جانب عمليات دهم واعتقال في طول كرم. قال مسؤول عسكري إيراني أن تجدد المواجهة مع الولايات المتحدة يظل احتمالا قائما في ظل تعثر مسار المحادثات وانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأحدث مقترح إيراني. وفي سياق متصل أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بدء تطبيق قواعد جديدة لإدارة الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز، وذلك وفق توجيهات من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. انتهت بعد ظهر اليوم مسيرة الأول من أيار التي جرت في مدينة الناصرة بمشاركة المئات، وذلك إحياء ليوم التضامن الأممي مع الطبقة العاملة. ورفع المشاركون شعارات ولافتات شددت على قيم العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة، إلى جانب الدعوة لتعزيز حقوق العمال والتضامن بين الشعوب. وفي حديث لراديو الناس قال الأمين العام للحزب الشيوعي عادل عامر إن هدف المسيرة هو الدفاع عن الحريات والديمقراطية في ظل السياسات الحكومية والتضييقات، فيما قالت النائب عايدة توما سليمان إن العمال في البلاد يواجهون تمييزا مضاعفا من قبل الحكومة. اندلع حريق كبير في منزل مكون من 4 طوابق في بئر السبع، حيث عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماده وتمكنت من تخليص عدد من العالقين داخل المبنى بينهم أطفال. ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية 12 شخصا جرى إنقاذهم. وفي حادثة منفصلة أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة إثر حريق اندلع داخل شقة سكنية في دبوري، حيث وصفت حالته بالخطيرة نتيجة إصابته بحروق في أنحاء مختلفة من جسده. إلى أحوال الطقس. يبقى الجو صافيا إلى غائم جزئي، حارا نسبيا إلى حار وجافا، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو دافئا في مختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
5: يلا على عذري إيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عذري إيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عذري إيلي في أنحاء البلاد. عذري إيلي، متعة لكل العيلي.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6 7

0: 63 مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
1: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، اللينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتسل 1 حيفا. للاستفسار 04-866-3286.
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العائلة.

0: أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
5: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو تمكن من اعتراض صاروخ أطلق باتجاه قواته العاملة في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. وذكر المتحدث باسم الجيش أنه في عدة حوادث إضافية أطلق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة هجومية انفجرت بالقرب من مواقع تعمل فيها القوات الإسرائيلية في المنطقة دون وقوع إصابات. يأتي ذلك في وقت أفادت فيه تقارير لبنانية بوقوع غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي زوطرة شرقية وميدفون في جنوب لبنان. أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن ناشطين من أسطول المساعدات المتجه إلى غزة واللذين تم توقيفهما وصلا إلى إسرائيل وسيتم نقلهما للتحقيق. ووفق البيان فإن الناشطين هما سيف أبو كشك المشتبه بضلوعه في ارتباطات مع تنظيم مصنف كإرهابي وتياغو أفيلا المشتبه بمشاركته في أنشطة غير قانونية. قال الجيش الإسرائيلي أن جندي احتياط رصد مظلة جوية مزودة بمحرك اخترقت المجال الجوي في منطقة شرق غوش عتسيون ما أثار الاشتباه بوقوع حادثة تسلل فقام بإطلاق النار باتجاهها دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأوضح الجيش لاحقا أن الرحلة الجوية كانت منسقة مسبقا معه إلا أن المظلي انحرف عن المسار المحدد له ودخل إلى منطقة عسكرية. أصيب 3 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين على قرية جالوت جنوب نابلس. وفي مدينة الخليل أصيب شخصان بينهما مسنة في 70 من العمر إثر اعتداء مماثل.

0: في منطقة جبل جالس شرق المدينة. وأفادت تقارير إسرائيلية بتوقيف 3 من المستوطنين على خلفية الاعتداءات في جالود. وشهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية اليوم سلسلة اعتداءات نسبت إلى مستوطنين تخللتها أضرار بممتلكات وأراض زراعية إلى جانب عمليات دهم واعتقال في طول كرم. قال مسؤول عسكري إيراني أن تجدد المواجهة مع الولايات المتحدة يظل احتمالا قائما في ظل تعثر مسار المحادثات وانتقاد الرئيس الأمريكي لأحدث مقترح إيراني. وفي سياق متصل أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بدء تطبيق قواعد جديدة لإدارة الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز، وذلك وفق توجيهات من المرشد مجتبى خامنئي. انتهت بعد ظهر اليوم مسيرة الأول من أيار التي جرت في مدينة الناصرة بمشاركة المئات، وذلك إحياء ليوم التضامن الأممي مع الطبقة العاملة. رفع المشاركون شعارات ولافتات شددت على قيم العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة، إلى جانب الدعوة لتعزيز حقوق العمال والتضامن بين الشعوب. وفي حديث لراديو الناس قال الأمين العام للحزب الشيوعي عادل عامر إن هدف المسيرة هو الدفاع عن الحريات والديمقراطية في ظل السياسات الحكومية والتضييقات. اندلع حريق كبير في منزل مكون من 4 طوابق في بئر السبع، حيث عمل طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماده وتمكنت من تخليص عدد من العالقين داخل المبنى بينهم أطفال. ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية 12 شخصا جرى إنقاذهم. وفي حادثة منفصلة أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة إثر حريق اندلع داخل شقة سكنية في دبوري، حيث وصفت حالته بالخطيرة نتيجة إصابته بحروق في أنحاء مختلفة من جسده. وإلى أحوال الطقس. يبقى الجو صافيا إلى غائما جزئي، حارا نسبيا إلى حار وجافا، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو دافئا في مختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: اهلا وسهلا بكم في راديو الناس. نحن في برنامج مجالس. ضيفنا اليوم رئيس مجلس محلي دير الاسد احمد دباح. اهلا وسهلا فيك يا ابو فادي.
1: اهلا بك يا اخ ابو محمود وديع عوابدي صاحبنا وصديقنا، وإلي الشرف اكون في راديو الناس وفي مدينه الناصري في لقاء مع حضرتك. وتفضل.
0: يا مرحبا بك. بدنا نسالك احمد دباح، دبحت مين؟
1: احنا ما بنذبح حدا، احنا
0: شو قصة الاسم
1: اللي بنحبه، ولكن الاسم يقال يعني جد دار الذباح الاصلي اختلف مع جماعة وصار
0: اللي صار
1: وذبح بقول وذبح الناس يعني، ومن هنا اجى الاسم. يعني قديش المعلومات صح بعرفش، ولكن انا
0: قبل 200-300 سنة ولا اكثر.
1: انا بالاساس تاريخنا بيرجع لعائلة قيلاني، وجدنا موجود في بلد يعبد اسمها

0: وين موجود الشيخ زيد الكيلاني اللي بتيجي بين جنين وبين نابلس. وعائلة الكيلاني عيلة عريقة موجودة في كل أنحاء العالم العربي اللي بيرجع تاريخها لستنا فاطمة الزهراء بنت الرسول.
1: جميل. المختصر المفيد أخذ حذري أنا أني ما ثكلش دمي بالأسئلة لأنه الوضع حساس.
0: إحنا اليوم
1: ما لعبش مع الدباح.
0: اليوم مش نفس الوضع اللي كان في هذاك الوقت.
1: طيب.
0: كان شوية فوضى بالحياة، ولكن إحنا اليوم أهم هدف لنا بالحياة هو احترام الأشخاص اللي بنتعامل إحنا وياهن.
1: جميل.
0: بنحافظ على علاقة اجتماعية، كل علاقاتنا الاجتماعية في كل بلاد وفي كل مكان ومكان مع أبناء مجتمعنا مبنية على الاحترام المتبادل والثقة.
1: طيب لكان ننتقل لاسم دير الأسد.
0: نعم.
1: منين أجا الاسم دير الأسد؟
0: اسم دير الأسد يعتبر على اسم شيخنا محمد الشيخ الأسد الجيلاني. يقال انه اصله من العراق، ويقال انه كمان يعني هو الجيلاني هو الكيلاني، يعني الكيلاني ذباح والجيلاني بيرجعوا بالاخر نفس الشخص يعني. واجا دير الاسد يعني قبل حوالي 600 سنه، وبالطريق على دير الاسد كان يعني راكب دابه، ويقال انه على عين المي بالطريق الاسد افترس الدابه اللي كان
1: لطيف.
0: والله سبحانه وتعالى سخر الاسد لحد الاسد نزله في المقام اللي هو موجود اللي هو مدفون فيه اليوم اللي هو مركز دير الاسد. ومركز دير الاسد هو الاول، هو المؤسس الاول لهي البلد اللي الوالي التركي في هذاك الوقت زمن تركيا اعطاها هاي البلد لجدنا الشيخ الاسد قدس الله سره. ومن هذا المنطلق اجت اسم دير الاسد، اسم على كان في قبل دير للرهبان اللي هي ما فيهاش حدا، وبعد كان فيها دير الرهبان في هذاك الوقت
1: كانت تسمى دير الاسد دير الرهبان.
0: والموقع الجامع او القبر تبع جد الشيخ الاسد موجود بمحل اللي بسموه السباط اللي هي اثارات قلعه قديمه عمرها حوالي 600 سنه.
1: جميل. باختصار كان اسمها دير الرهبان، وحتى في كمان اسماء كان
0: دير من اسم دير، ما هو من اسم دير يعني.
1: معلوم. بس على عامه على الالسن كانت قبل دير الاسد يقال عنها دير الرهبان، وكان هناك شيء يقول دير عانا او دير عنات اللي هو اسم كنعاني قديم. وهناك من يقول انه هذا اسم للبعني، والبعني ودير الاسد خوات جارتان شقيقتان بجانب بعضهما البعض، العلاقات الدبلوماسيه ممتازه، رغم انك قلت لي انت قبل البرنامج انه اراضي دير الاسد بالاساس لاهل البعني.
0: طبيعي البعني معروف يعني بلد عمرها 4000 سنة، ودير الأسد عمرها 550 سنة، وجدت هناك وفي تعاون بين البلدين وجيران وكانت في فترة معينة بتعرف إخواننا المسيحية اللي في البعني عندهم أراضي كثير، وكانوا يعطوا للفلاحين اللي حالة وضعهم يعني
1: مزارعة
0: كانوا يأخذوا الأرض يزرعوها زيتون تين ويأخذوا نصها، وفي ناس اللي اشترطوا بهاي الطريقة يعني إن وجدت دير الأسد وبلد والبياني بلد واحدة اللي ما في عنا فرق بين دير الأسد والبياني المتبنى البلدين بلد واحدة.
1: هذا الأهم. طيب يا أستاذ أحمد دباح رئيس المجلس المحلي في دير الأسد، وأنت ضيفنا اليوم في برنامج مجالس، عادة نبدأ البرنامج في المقدمة عن البلد كان الجيل الجديد نعرف الناس على دير الأسد. إذا هذا موضوع التسمية، وتقول إنه يعود هذا الاسم إلى شيخ صوفي استقر في هاي البلدة، وكان قد منحه السلطان العثماني سليم الأول، هناك من يقال سليماني القانوني، هاي المساحة من الأرض أقام هناك هاي البلدة وسميت البلد على اسمه دير الأسد، مع أنه في بلدة كمان للشرق اسمها عين الأسد ربما يكون لها أيضا قصص وحكايات في التراث. اللي بدي أسألك إياه، لا يزال مقام يحمل اسم هذا الولي الصوفي في دير الأسد، وعليه كمان في مسجد قديم بكبتين تاريخيتين ملونتان باللون الأخضر. ويعتقد أهالي البلد أنه هذا الولي صاحب كرامات. لليوم تطلع في جنازات اللي فيها ما يعرف بالعدة والإعلام الطبول، وتكرع الطبول في مقدمة الجنازة. لليوم موجود هذا التقليد.
0: مش بس إخوان الأسدية اللي بيحترموا الولي جدنا الشيخ الأسد، يعني كل العائلات بالنسبة إلين هو المؤسس الأول للدولة، مقامه القبر طبعا موجود في الجامع اللي كان من قبتين زي ما بتذكر، وانبنى جامع هو الجامع الكبير اليوم في البلد في مركز البلد. وكل ياتنا من آمن إنه إنسان ولي وصالح، مع إنه إحنا دار الذباح برجع جدنا لدار

0: القلاني ونبات بير القلاني والجيلاني واحد، جدنا دار الذبح موجود في يعبد، ونفس الإعلام اللي موجودة في دير الأسد موجودة في يعبد. بس عنا في ناس بتقول الأجر في دير الأسد أحسن من العرس في بلاد في بلاد معينة. يعني لما بتطلع الجنازة بتطلع مش فوضى وهرولة وشو، بتطلع الجنازة مع الإعلام بدقوا صنوج بدقوا العدة وبقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل الناس اللي بالجنازة كانوا واحد ولا ألف بيمشوا بهدوء وبنظام وبترتيب، وبتعمل هاي العدة والإعلام بتعطي رونق وبتعطي حيوية للجنازة وبتعطيها هدوء، مش فوضى زي باقي البلاد يبقى يرفضوا الشاب بيصل من قدام والاختيار بيظلوا على الآخر.
1: وهذه هي أستاذ أحمد دباح رئيس مسمح في دير الأسد،
0: الإنسان الكبير بيمشي بالأول بيمشي الشباب من وراه،
1: تمام،
0: في احترام للجنازة.
1: هذا التقريد
0: دير الأسد مميز في هاي العادة عن دون باقي البلاد تبعون مجتمعنا، مع احترام لكل البلاد وعوائدها.
1: بس هذا التقليد لا يزال ساري مفعول، الجنازات البارح واليوم وبكرة تسير في مقدمتها العدة والإعلام والمرش هذا
0: أغلب، أغلب العائلات. يعني أنا مثلا يعني توفى أبوي طلعت إعلام، توفت أمي الله يرحمها طلعت إعلام، نفس العدة أخوي وأخوي توفى كل اللي توفوا في بيتنا طلعت الإعلام، لأنه إحنا ما في فريق بين عنا بين ذباح وأسدي، أبوي من دار الذباح، أبوه سيدي من دار الذباح وأمه من الأسدية، وفيش فريق عندنا بين أسد وذباح، الشيخ محمد الأسد هو جد للجميع.
1: جميل جميل. طيب أستاذ أحمد، أنت عملت في بداية الطريق قبل المجالس المحلية وقبل المال والأعمال، عملت في بداية الطريق معلم مدرسة، أنت كم سنة كنت؟
0: أنا بديت أشغل مع أبوي من جيل 5 سنين، ودراستي من الفترة الابتدائية وبالفترة الثانوية في دار المعلمين، مع أنه كنت ناوي علوم عالية يعني بالجامعة، كانت كلياتها أكثر على ذكاء أكثر من اجتهاد وأكثر من قراية. من جيل 5 سنين بقيت أساعد أبوي، بقيت أحل من المدرسة 6 سنين و7 سنين، أطلع أرعى بكم عنزة أو أساعد أبوي لما كان يجيب شوية تفات السيجارة وكان مهرب أطله إياهم بين الصبر بالليل، فاهم علي؟ اشتغلنا بنفس الوقت، يعني من 3 طلاب أنا اللي رحت بالصف الثامن وما كنتش أقرأ.
1: يخبي دخاناته في الصبر حياة والدك؟
0: بقول لك يعني حياة أبوي كان يخبي دفتات السيجار اللي ممنوع كان يخبيها بالصبر، كان يجيب بضاعة من لبنان، بدي بحياته كان بضاعة كل شيء كان مهرب، القماش مهرب، الضي مهرب، دفتر السيجارة مهرب، كله مهرب.
1: طيب تقول إنه أنا سألتك عن بداية شغلك في التربية والتعليم، كنت انضميت لوالدك مبكرا بس بعدين رحت تعلمت أنت واشتغلت في التعليم كم سنة؟
0: طبعا قلت لك يعني إنه خلصت ابتدائي، خلصت الثانوي في مدرسة يعني الثانوي في كفر ياسيف، كنت ناوي يعني أكمل دراسة جامعية، ولكن الظروف صارت إنه الشغل بلش يقوى، يعني خاصة أنا الأخ الكبير
1: أخذك على المال والأعمال
0: يعني بعد ما خلصت في 12 الشغل يعني انفتح معنا
1: تجارة مواشي،
0: قلت يلا بعلم، وبعد الظهر صرت أعلم أتعلم وأعلم وبعد الظهر تجارة مواشي ومواد غذائية وغيره وغيراته، وباقي الطريقة يعني اشتغلت بطمرة سنة ونص وما كنتش بدي أعلم، اشتغلت من بعدها بالبيانية 2 سنين وانتقلت أدير نص وظيفة 3 وظيفة 5 6 سنين، يعني بالآخر أخذت قرار إنه بدي أخلص أنهيت التعليم وطلعت وسمحت بالأتعاب كمان.
1: كمان طيب هاي الشركة صالح دباح وأولاده كديش عمرها؟ بأي سنة تأسست
0: شركة صالح دباح؟ قبل ما تكون شركة هي أسسها أبوي، بدي بالتجارة الخفيفة من عنز غنمي بقرة حليب بيضة جاجة مال حلال كليات، وبدي فيها شوي شوي
1: كبرت
0: وعنا الكباري وعينا.
1: وين تقريبا هذا الكلام؟
0: هذا الحقي يعني بدي مع قيام الدول يعني يمكن من 55.
1: طيب
0: ما اشتغلش ولا مرة يعني نقول أبوي عامل، يعني بفترة 48 يعني مع قيام الدول وهي الأشياء اشتغل سنة بسيفة الحديد، ومن بعدها بلش بالتجارة تجارة خفيفة خفيفة، وإحنا انضمينا إله والحمد لله مع إخوتي.
1: بعدكم بيت واحد؟ لما بتقول انا وانا اخوتي الشركه كل
0: احنا 6 اخوه اتوفى منهم 2 الله يرحمهم محمد وقاسم طول العمر الين، وبعدنا بنشتغل مع بعض يد واحد بنحترم بعض وبنتعامل.
1: شو السر طيب؟ شو سر النجاح وشو سر انه بعدكم بيشتغلوا مع بعض الاخوه؟ لانه هذا مش مفروض مش مفروض ضمنا.
0: اقول لك شغله، الامانه

0: والإخلاص.
1: في ثقة بيناتكم
0: والثقة،
1: وفي ثقة مع زباينكم.
0: أبوي اتربى هيك بحياته، الأم اللي بسمه كانت مش إله ولا بحياته دور على المصاري، كان إنسان متسامح للآخر.
1: طيب رحت
0: بينا معاه، وإحنا بالنسبة للموضوع يعني ولا مرة كان هدفنا مادي بالحياة، بنينا حياة مبنية على احترام متبادل بين بعضنا وبين أبناء مجتمعنا. ومن هذا المنطلق تجارتنا نجحت بسبب الأمانة والإخلاص. وبدي أقول لك شغلة يا أبو محمود، اللي بسمع كلمة تاجر يمكن يستاتر فيها، ولكن إذا بتحلل الأحرف تبعها إلى معاني كبيرة.
1: كيف؟
0: بتعرف شو المعنى تبعها؟ التاء تقي، والتقي هو الإنسان اللي بيخاف ربه، والألف بده يكون أمين، والجين بده يكون جريء عندك جرأة،
1: والراء
0: رؤوف. نفذت بضاعتك احفظ دينك.
1: هذا الكلام كدش منه على أرض الواقع في منه بالنسبة بشكل عام. التجار عندهم دينه،
0: كل إنسان بدناش نعد قديش، كل إنسان بيمشي على هذا المبدأ إذا بحط هدفه قدامه وأي هدف بده إياه بيصله.
1: طيب كتبت هذا الكلام في مذكراتك اللي صدرت قبل سنين؟
0: طبعا كتبت في مذكراتك
1: كل هاي التفاصيل.
0: وطبعا أنا يعني هاي من الشغلات اللي تعلمتها من أبوي، الأمثال العربية، لكل الأمثال العربية اللي موجودة في مجتمعنا لازم يتم تخليدها، لازم يتم تخليدها ويتعلم الأجيال كلياتها من الأمثال العربية، لأنه فيش مثل طلع من زمن ما خلقت العرب لليوم، ولا مثل طلع كذاب.
1: فيه قصة وفيه حكمة،
0: كل مثل له حكمة.
1: طيب أستاذ أحمد دباح، فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث معك ضمن برنامج وجالس بعد هذه المقدمة الطويلة، مقدمة ابن خلدون عنك وعن دباح وعن دير الأسد. وسألتك أنا شو قصة دباح، منين أجت كلمة دباح، دباحته مين، بين الجد وبين المزح، جوابت كل قصة تاريخية من ورانا. نعود بعد الفاصل للحديث عن المجلس المحلي في دير الأسد.
0: ماشي.
2: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، اللينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة، تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتز الواحد حيفا. للاستفسار 04-866-3286.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
5: يلا على العذري إيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على العذري إيلي، عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عذري إيلي في أنحاء البلاد. عذري إيلي، متعة لكل العيلة.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
7: كونسرت مع الياس مرجية.
8: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات بنسمع فيها أجمل الأغنيات.
9: عندما
8: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
10: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة خيال.

0: عدنا انتم في برنامج مجالس في راديو الناس. ضيفنا اليوم رئيس مجلس محلي دير الاسد احمد دباح. اهلا وسهلا فيك. كنا قبل الفاصل قد تحدثنا الكثير عن دير الاسد وعن اسم العائله وعن التراث وعن علاقه العائله وعلاقه البلده، وهذا جزء متشابك من تاريخ مجتمعنا وشعبنا والى اخره. انت اليوم رئيس مجلس محلي للولايه الثالثه في دير الاسد، وكنت قد اشغلت ايضا رئيس بلديه الشغور لما كان في وحده بين بلدات الشغور. انت خبت المره الاخيره انت في شباط 2024، لحقت تنجز منجزات من سنتين وشهرين؟
1: طبعا الانجازات اللي كانت بالفتره تبع هاي الفتره كانت اكثر من هاي الفتره. الكل بيعرف انه الوضع في الدوله بعد احداث 7 اكتوبر اتغير كليا، وصار في عملية التمييز، وخاصة هاي الحكومة العنصرية اللي موجودة اليوم خفت الميزانيات. ولكن على الرغم من الظروف انه الميزانيات خفت، وانا ما بآمن لا بالتقنية 550 ولا بآمن بالتقنية 922. احمد دباح هو الوحيد اللي ما بآمن لا في الخطة الاقتصادية تبعت 550 ولا بآمن بالخطة الاقتصادية تبعت 622، لأنه بعد التوجه بشكل شخصي من قبل رئيس السلطة المحلية اللي له علاقات للمؤسسات الرسمية للوزارات بيقدر يحصل على ميزانيات أكثر من ميزانيات الخطة 550 والخطة 922.
0: بلكي أحمد دباح مقرب من السلطة، مقرب من حزب الليكود الحاكم، تفتح له الأبواب، ورئيس مجلس ثاني لا يستطيع أن يفعل ذلك.
1: مش حزب الليكود
0: ولا مقرب
1: ولا علاقتي مع الكل مبنية على الاحترام المتبادل مع الأعضاء العرب ومع الليكود ومع شاس ومع الأول والآخر.
0: إلا شو بتكون أنت السر إنه إيش؟ إنك تترك الأبواب؟
1: الاسم أحمد دباح، اسم أحمد ذباح أو عيلة ذباح. اليوم بنحترم كل العائلات وبنحترم شو اسمه معروف، وبيحترمونا وبيحبونا الوزارات كلياتها وبيساعدونا، يعني بابنا مفتوحة مع كل المؤسسات تبعت الدولة بدون انتمائنا الحزبي لأي حزب كان.
0: غير مدين مجلس محلي دير الأسد، الموازنة متوازنة، ما في مديونية.
1: السبب اللي بخليهن يساعدوا في سلطات محلية، إذا بتوخ الشيكل بيصير نص، دير الأسد إذا بتأخذ على شيكل الميزانية بتعمله شيكل ونص.
0: هذا اتهام خطير. إذا الشيكل بتأخذ المجالس المحلية بصير نص شيكل،
1: في المجالس بتأخذ الشيكل بتعمله نص شيكل،
0: وين بروح النص الثاني؟
1: وفي مجالس اللي فيها إدارة سليمة ومعروف دير الأسد، دير الأسد سلطة محلية لا في عندها لا صناعة ولا تجارة،
0: ومع ذلك
1: مستقر اقتصاديا. قبل أسبوع كان عندي المدير العام تبع وزارة الداخلية بعض صورته لواحد وقال لي زيها من هيك.
0: اوف
1: زيها من هيك.
0: طيب لما انت بتقول يا استاذ احمد دباح انه المجلس المحلي او المجلس المحلي باخذ شيكل من الحكومه، الشيكل بصير نص، وين بروح النص الثاني؟
1: انا مش مشكلتي هاي. انا بعرف انه السلطه المحليه عندي بناخذ شيكل بندير بالنا عليه، طيب بنحافظ عليه.
0: قديش نسبه الجباية عندك؟
1: بنحط من حوالي 90%.
0: عندك حشاف ملفي محاسب مرافق؟
1: عندي حشاف ملفي، فيش حاجه له يعني. قلت لهم كمان بالداخلين بيعرفوا انه في حاجه. كان عندي قالوا انا سلطه اول شغله متميزه، كسلطه متميزه يعني بقول لك بنيت احلى مجلس في اسرائيل، قسم منه 20 مليون شيكل من الداخليه لانها سلطه متميزه. بالاضافه لهيك عندي السلطة المحلية يعني بتعترف فيها وزارة الداخلية كمستقر اقتصاديا. يعني عجز شكل واحد فيش.
0: طيب يا أستاذ أحمد لو أنت بتقول
1: لأنه عجز واحد، لأنه بنعرف كيف نستغل الميزانيات، كل واحد كل شكل محله وكيف نصرف الميزانيات.
0: كم ساعة بتشتغل في المجلس المحلي؟
1: نعم،
0: كم ساعة بتشتغل في المجلس المحلي؟
1: أقول لك بصراحة، أنا إنسان ببدأ 8:15 قبل الموظفين
0: كل يوم
1: كل يوم كل يوم كل يوم. فيش حياتي اجيت على المجلس 8 دقيقة، بشتغل جلسات متواصلة في داخل المجلس لحد الساعة 1 أو الساعة 2. إذا في علي ترتيبات من بعدها بريت البلد لشغل للمجلس أو اجتماعيات مناسبات، بتعرف أن علاقات اجتماعية سواء أفراح أو أطراح أو غيره أو غيراته، بطلع على واجبات أو بطلع على جلسات معينة. يعني مثلا يوم الأحد عندي الساعة 3:30 جلسة مع وزير المواصلات. مش كل واحد بيقدر يصل لوزير المواصلات، فاهم علي؟ علاقات شخصية مبنية على احترام متبادل، بنحترم الناس بنحترم كلمتنا، صار في ثقة وأمانة. كمان الوزارات لما

0: تعرف انك انت بتدير السلطه المحليه تبعتك بطريقه صح وبامانه وباخلاص
1: بيحترموك
0: بيحترموا الموضوع تبعنا يعني.
1: بس بالاضافه
0: مره قبل 10 سنين كان سمنكال وزاره معارف كنت انا وياه بمقابله بالتلفزيون مع بعض استذكرنا المجالس وهي الأمور اللي اتفقناها. قال لي احمد ذباح من هالانتوف هيك كان كلمته للتلفزيون بالتلفزيون بعرضنا قال لي احمد ذباح من هالانتوف.
1: طيب بالاضافه للمهنيه والاخلاص والثقه ما بتاخذ لين هدايا للوزراء؟ بحبوا الهدايا للوزراء.
0: هاي الاشياء ولا مره بتعامل فيها انا
1: ولا كيلو قهوه ولا
0: مره بتعامل
1: ولا كيلتين بقلاوه
0: ولا غيره ولا غيراته.
1: طيب سؤال
0: لا بعطي هدايا.
1: طيب وصلت الرساله.
0: ولا بعطي هدايا ولا باخذ هدايا يمكن على مستوى شخصي اعملها لصديق غيره وغيراته، ولكن على مستوى سياسي لازم تضلك شغله وحده. فش واحد بحياته وانا رئيس بلديه ورئيس مجلس قدر يعزمني على لقمه اكل
1: ابدا.
0: فش واحد قدر يجيب لي هديه بشكل. إذا واحد بيجيب إن شاء الله صفات حلو بيرجع معاه برا.
1: طيب طيب يتسع صدرك إني أسألك.
0: بحياته بدي أقول لك شغلة واحدة على مدار 20 سنة. بحياتي ما أكلتش حساب المجلس، بحياتي ما صرفتش حساب المجلس. لا تلفوني ولا سيارتي، تضييفاتي بشكل واحد من المجلس اللي هي تعتبر صندوق عام. ولا بحياته عندي إذا خلال 20 سنة بتلاقي مصروف شكل واحد تضييفات على حساب السلطة المحلية بكون بعرف الشيء.
1: طيب سيرة المصاري، أحمد دباح رئيس المجلس المحلي في دير الأسد، كديش معك مصاري؟ تعرف؟
0: مصاري إيش؟
1: بجيبتك إلك أنت شخصي بالبنك.
0: الشركة فيها مصاري، أنا ما معيش.
1: أنت كديش معك مصاري؟
0: أنا معيش مصاري، بحملش مصاري، إحنا تربينا.
1: ثروتك.
0: إحنا تربينا.
1: أبو يعني فادي
0: عارفين بركة الله.
1: أنت بتقول إحنا مال وأعمال صرنا 500 سنة بنشتغل،
0: أنا ما
1: وأنت بتقول إنه إحنا دائما بنعطي ما بنأخذ وقصة الهدايا بين الجد والمزح. سألتك أنا بين الجد والمزح، بعرف أحمد ذبح قديش ثروته؟
0: لا معلش لا،
1: هذا بدليل إنه هي تقدر بمئات الملايين.
0: أقول لك سؤال واحد.
1: ولا بالمليارات.
0: كل حياتنا أخذنا من المصلحة بس حاجتنا إحنا.
1: طيب
0: والمصلحة بتعرف
1: والكل بيضل بالشركة
0: كرة الثلج اللي
1: متدحرجة
0: يعني. المصلحة بتطور نفسها يعني. ولا مرة أنا وإخوتي وأبوي قلنا هاي إلي وهاي إلك، كلياتنا بنتعاون ولولادنا بنتعاون كلياتنا للمصلحة بدون إهداف. المصلحة بنحترمها عشان تحترم شغلك، عشان شغلك يحترمك أو مصلحتك تحترمك لازم تحترمها وتحافظ عليها.
1: جميل.
0: احنا مش من الناس اللي بروح واحد بيفتح له مصلحه بيعمل شند الدبلومات بفكر هالمصريات له، بعرفش انه مات الشكات لقدام فيهن لشهر وشهرين وثلاثه واربعه. هاي الاشياء مش انها.
1: طيب انت بتقول انك انت مش لست عضو في اي حزب ولا في الحزب الحاكم ولا في الليكود ولا غيره، وانه انت تعتمد في نجاحاتك في المجلس المحلي وفي المال والاعمال على المستوى الشخصي بالثقه بالامانه بالاحترام المتبادل، وانتم بتجاملوا الناس من البحر للبحر، وهذا صحيح. بدي اسالك في قصه المجامله، يتسع صدرك لكمان سؤال. حياه والدك لما كان في له علاقات تاريخيه مع اريئيل شارون رئيس الحكومه الاسرائيليه السابق، بيفتح ابواب هذا عند الوزارات اليوم؟
0: ممكن في تكون أشياء إيجابية ممكن سلبية. لسه ده بدي أقول لك يعني بالنسبة لأريئيل شارون علاقته مع أبوي أو مع البيت هي علاقة تجارة. زلمة مزارع كان يربي غنم، أنا مش شراكة في بيطلعوا دعايات، إحنا مش شراكة مع شارون ولا مرة كنا شراكة
1: أبدا
0: ولا إنا شريك ولا واحد ولا بحياتي قبلت أشارك حدا. فاهم علي؟
1: ليه انت بتامن انه
0: حياتي قبل جوزهم؟
1: الشركه تركي؟
0: الشركه تركي. في ذكرت لك كلمه تاجر بس بقول لك كمان في شوك. بتعرف شو معنى كلمه شوك؟
1: طبعا.
0: الشين شراكه. قالوا لا تقرب على الشوك، الشين شراكه، شوف الحكمه. والواو وكاله تكون شو وكيل، والكاف كفاله.
1: يا سلام.
0: كل واحد قرب هذول الثلاث شغلات شايف انت انظلم.
1: هاي من مواريد من
0: ورثة الحج.
1: ورثة الحج أمثال يعني الشعبي.
0: قبل سنتين كنت في محاضرة في جامعة البنت حمية وطلبوا مني محاضرة عن قصة نجاح، وكانت لازم تكون 30-35 دقيقة، 40 دقيقة، 75 دقيقة، الإبرة بتنر الترن عن قصة نجاح.
1: طيب.
0: اللي هي أنا بقول لك استند عن الأشياء اللي تعلمتها من أبوي. أبوي الله يرحمه
1: تعيش.
0: كان مدرسة إلي ومدرسة للمجتمع كله.
1: أستاذ أحمد، أنت بتقول أنه علاقة حياة والدي مع أريئيل شارون رئيس الحكومة الإسرائيلية الراحل كانت ربما تلعب مرات دور إيجابي وفيها إشي سلبي، يعني في وزراء اليوم بتحت حكومة نتنياهو بتعاقبك لأنه كان في علاقات بينك وبين شارون باعتبار أنه شارون خصمك، لكان شو القصد فيها سلبيات؟
0: الأبواب تبعتي مفتوحة لكل الوزارات.
1: طيب.

0: يتعلق في موضوع المجلس المحلي. هناك يعني حديث عن سؤال عن شو سويته حتى الآن.
1: نعم.
0: لو بعنويا بشكل سريع، ماذا حققت السلطة المحلية برئاستك منذ بدء الولاية الحالية من شباط 2024؟
1: اللي بدي أقول لك هي البنية التحتية ممتازة، بس بعد بدها المسطح، مسطح دير الأسد اليوم الخوارط اللي مصادق عليها دير إذا 13,000 نسمة عملين المتطرفين تكفيم متانو يعني بهاجمونا بعروس 14 وغيره وغيراته، إن دير الأسد أكلت أراضي الدولة يعني بتشكل خطر
0: ولو
1: على الخطر ديموغرافي على المستوطنات اللي موجودة حوالي دير الأسد. كان في كتفاء كبير يعني في شو اسمه لحد اليوم يعني بعد ان بيكتبوا عن دير الأسد من كثر ما توسع المسطح تبعها، يعني اليوم المسطح تبعها والخوارط المصادق عليها، ولكن بتسع ما يقارب يمكن فوق 40,000 نسمة.
0: 16,000 دنم. 16,000 دنم بتقول
1: عكس دير الأسد أكثر بلد انظلمت.
0: 16,000 دنم
1: انظلمت قبل ما أجي من أي من انطلق انظلمت. دير الأسد كانت 15,000 دنم و 12,000 دنم انبنت المستوطنات كلها تحت حساب دير الأسد. بالخ وتوفال
0: أستاذ أحمد
1: ولافون ولابيدوت ظلناش إلى 5,000.
0: مع ذلك أنت يعني بتقول أنه تلبي حاجات الجيل الصاعد في دير الأسد من ناحية الحق في المأوى في السكن قسائم البناء، شو وضعكم؟
1: من ناحية السكن احنا وضعنا ممتاز، حتى في عنا بنايات براس الجبل عملت تقنية فتمال 550 وحدة سكن فيها حوالي 10 بنايات كل بناية 8 طوابق.
0: وين صارت؟
1: يعني في 4-3 من إنجازات وفي 5 بالطريق. هذول البنايات في منهم أول 3 طوابق بني يعني عن طريق مسرات هالشكون وزارة الإسكان يعني بالمتر 6,000 شيقل للناس اللي عندهم تعداد زكاوت يعني من مسرات هالشكون، والباقي المقاول ببيعهن بأسعار.
0: هذول كم شقة تقريبا؟
1: نعم.
0: كم قسيمة تقريبا؟ كم شقة سكنية هذول؟
1: يعني إذا بدي حسبين هذول الثلاثة ممكن يكونوا ما أنا ما يقارب أقل شيء 150.
0: طيب طالما تتحدث بتقول إنه إحنا لبينا الحاجة الديموغرافية للأزواج الشابة والحق بالمأوى والسكن وإلى آخره، في ظاهرة بيوت غير مرخصة في دير الأسد، شو السبب؟
1: اللي مش مرخص لأنه إنه بديش يرخص،
0: بس في عدد كبير،
1: بس في قريطة واحدة اللي نعمر فيها 12 دار اللي هن الخريطة هاي مش مصادق عليها خريطة جديدة، وهاي بتصادق عليها نهائي بهذا الأسبوع، يعني صادق عليها بهذا الأسبوع ما يقارب 600 دنم. هاي بالتخطيط جديد، يعني ما هي بتيجي مراحل، في مراحل اللي هي من 2000 بيعملوا خارطة هيكلية لأي بلد من 2000 لل 2020 كل بلاد، ومن 2020 لل 2040 استغلينا الأراضي كلياتها وعملنا خوارط مفصلة للقارطة الهيكلية اللي من سنة 2000 لل 2020. إصل المرحلة الثانية بعد ما تصدق على القرار الشهري من هذا المنطلق تصدق القارطة الهيكلية اللي هي 26,000 مواطن ل 26,000 مواطن كفول يعني ضعف الموجود، وهاي الخريطة اللي فيها 12 بيت كانوا مهددين للهدم هن فيها، وهذولا كليات أخذت لهم تجميد مجمدات اليوم ما عدا بيت أو بيتين اللي ما احترموا قرار التجميد مهددات.
0: كم بيت تقريبا في دير الأسد بدون ترخيص؟
1: بدون ترخيص اللي, اللي, اللي, اللي بسبب عدم مصادقة الخارطة هاي أبو 12 بيت ممكن يوصلوا 15 بيت، ولكن باقي البيوت إذا في بيت واحد بلا ترخيص بيكون السبب من المواطن لأنه بدش يدفع لا هتل هشبحة ولا بده يدفع ضريبة للمجلس، ومن هذا المنطلق ما رخصش داره.
0: طيب
1: احنا عندنا مصادق 5-6 خوارط هي منفصل كل واحد 3-400 دنم، في قريطة 16,049 اخذت لها ميزانية 3 مخراز عليها 60 مليون شيقل للبنية التحتية، حد خريطة 56 مصادق عليها، حد 16,051 مصادق عليها، شرقية 16,056 الحر المنطقة الشرقية مصادق عليها، هاي الخوارط كل خريطة منها 300 دونم مصادق عليها ومرخصة لبيوت للي بده يرخص، بالإضافة لتقنية فتمال 550 وحدة سكن، وبالإضافة لتقنية 19,872 اللي هي مقرشيم وشو اسمه اللي عملها مصراد الشكون قبل فترة معينة.
0: طيب بما يتعلق في موضوع في هذا السياق في
1: عندنا مشكلة بس بمنطقة صناعية ما ظلش عندنا أرض لمنطقة صناعية. وين كنا بدنا نعمل أرض صناعية ظل عندنا 500 دونم. أنا بقول لك مع أني أنا الوحيد في الوسط العربي اللي أنا عضو في اللجنة الدولية كلها في أعضاء أرسيت
0: اللجنة اللوائية
1: أنا الوحيد فتال فتمال.
0: طيب طب بخسام بثوك يا أستاذ أحمد
1: اللي من كل الفعلوت اللي من هيلة الدولية.
0: طيب
1: من ناحيه تخنون وبنيه محوزيه.
0: طيب انت ما شاء الله عندك موجود في اللسان هي دوائر صناعه القرار دير الاسد. دير الاسد يا استاذ احمد ما استفادت من وجودك في هاي الدوائر المهمه؟ لما بتقول انا بلدي زي دير الاسد فيهاش منطقه تجاريه ولا منطقه صناعيه شو استفدنا منك احنا؟
1: لانه كان في معارضه كبيره من المستوطنات اللي حوالينا، ولكن وصلت لوضع بالنسبه للمنطقه الصناعيه مضيت اتفاق مع وزارة الكلكلة الاقتصاد ومع مسقاف من أرض اللي تابع على مسقاف مضينا على 400 دونم إسا
0: جديد؟
1: إسا جديد مضينا عليها
0: لمنطقة صناعية خاصة بدير الأسد؟
1: منطقة صناعية
0: ولا مشتركة؟
1: مشتركة لإنا ولا مسقاف
0: 400 دونم؟
1: مسقاف
0: 400 دونم؟
1: 400 دونم
0: مش كثير 400 دونم بس يعني ولا البلاش.
1: بتقول لك شغلة واحدة أنا عملت تقديم اللي ولا واحد عربي إسرائيل بيقدر يعمله
0: وهو
1: بارليف. بارليف زمان البلدية اللي ظلت البلدية اللي راحوا
0: مين بارليف؟ ما فهمت عليك مين بارليف؟
1: زرت عصيا بارليف بارليف منطقة صناعية بارليف زمان البلدية بالألفين ٢٠٠٦ أخذت 25% منه.
0: طيب
1: كان لثلاث كان بلدية كرمائيل ومسقاف ومتي آشر كل واحد إلى الثلث. من 2006 لليوم صار لبلدية الشغور 25% 25 ولسه في توسيع و 700 دونم عليه.
0: طيب أستاذ أحمد دباح رئيس المسمحلي في دير الأسد لمن انضم إلينا الآن وأنت ضيفنا في برنامج مجالس في راديو الناس في سياق الحديث عن قسائم البناء وإلى آخره في المنطقة اللي تعرف بمنطقة الجبل شخونة طهار لم يدخل حتى الآن حيز التنفيذ الشغل فيها بما يتعلق في البناء.
1: لعم يعمل إيه؟
0: البناء عملية إدخال هذا الحي الجبل شمال دير الأسد ليه؟ ضمن مساحات البناء في البلدة.
1: ضمن البناء
0: دخل
1: قلت لك دخل قلت لك انه في خارطة مفصلة هناك
0: هذا موجود وانت بدي يدخل
1: هذا خالص
0: عمليا وانت ممكن تسوق فيه
1: الخريطة لحد 16-5 لازم تتصادق عليها
0: اللي ممكن عنده ارض هناك وانت ممكن يبدأ يعمر بعد بسنة
1: سنة.
0: انت هيك على الهواء بتقول ان انا هل دير الاسد اللي بيسمعونا
1: بيقدر يعمر كل هاي الخريطة هي الخريطة الوحيدة اللي ظلت عنا. هاي بتيجي من الخزانات فوق مركز الجبل في عنا خريطتين جبل في واحد اللي مصادق عليها 1872 وفي الخريطة اللي بتيجي لحد لافون 600 دونم. هاي الخريطة بدينا فيها عموجة بالخارطة الهيكلية جديدة تبعت ال 2040 يعني بدينا فيها وخلصناها وخلال أسبوع اليوم حتى ممكن يتصادق عليها نهائي ولكن بعد ما يتصادق عليها
0: طيب
1: تمرق تهليخ معين اللي كل واحد بيقدر يعمر معمر فيها مع انه المعمرات فيها 10-12 دار بس يعني.
0: انت بتقول كربت حل اشكاليه الحي الشمالي الحي الجبل فاصل ونعود لسناف هذا الحديث معك احمد دباح رئيس المجلس المحلي دير الاسد.

0: أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليه شو عندهن؟
2: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
2: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
1: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من

الحساب. المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.

0: عدنا أنتم في برنامج مجالس في راديو الناس. ضيفنا رئيس المجلس المحلي في دير الأسد أحمد دباح. أهلا وسهلا فيك من جديد. كنا قبل الفصل توقفنا عند موضوع الإسكان والحق بالمأوى, وأنا بعلي صوت لأني زيك أنا بسمع بصعوبة. للي بسمعنا هيك ممكن يتفاجأ يعني ليش منعلي الصوت. فقلت أنت أنه مشكلة الحي الشمالي في دير الأسد انتهت, وخلال سنة وربما أقل من له هناك قسائم بناء يستطيع أن يعمر. بدي أسألك على مشكلة ثانية بشارع التوت, اللي هي مشكلة تصريف المياه في هذا الشارع بسبب السيول اللي بتيجي من المنطقة الجبلية بسبب تضاريس دير الأسد.
1: أحسن بلد في كل الوسط العربي فيها نكوز تصريف مياه دير الأسد. أنت بتعرف كانت بالانحدارات اللي موجودة البلد تغرق. اليوم بوقت الشتوية وبعز الشتاء فيش ولا بيت بتضرر. بتضرر أقم بيت من دير الأسد اللي موجودين من الناحية الثانية بالبنية.
0: هذا من وين الحل صار؟
1: كل الأحياء. كل
0: من وين من وينتا؟
1: أي
0: الحل هذا لتصريف المياه؟
1: عملنا خط تقاطع بيبدأ
0: جديد عملته؟
1: كله على كل فترات, كل شارع بنعمل فيه.
0: يعني عندنا في شكوى أستاذ أحمد إنه في مشكلة تصريف مياه في المنطقة
1: هاي. بلا تكون في أرض البيانية مش في دير الأسد. افحص الموضوع بتلاقيه.
0: دبيتها بظهر البيانية يا أستاذ أحمد؟
1: لا مش بديها. قول لي من الاسم.
0: مش الناس اللي بقى يعني
1: أنا ما بقول لك إنه بدير الأسد أول شغلة الماي كلها عندنا بتظلها نازلة. يعني مساكين بالبيانية مساكين بتقلب على البيانية, يعني بتقلب على مش الكروم بيت.
0: حليتوا مشكلة دير الأسد على حساب البيانية.
1: بس في عندنا خط نقوز عشان البلد اللي بدأ من اللي بيارها بيمتعطي الجبل من آخر دير الأسد من غربة لآخرها من شرقها اللي بجمع المي كله.
0: طيب طالما ذكرت البعني وفي عندكم شارع مشترك دير الأسد والبعني, وانتم مثل ما كنا بلدان شقيقان جاران.
1: نعم.
0: والحديث على المدخل الرئيسي لدير الأسد, لسان حاله يا أستاذ أحمد, زحمة يا دنيا زحمة, زحمة السيارات حتى الآن رغم أن الوزارات أبوابها مفتوحة أمامك, ما في حل للمشكلة.
1: أول إشي عملنا أكبر حل اللي هو المحليف
0: طريق التفافي
1: 350 مليون شيقل. حل المشكلة حل نهائي. بتظل المشكلة بالشارع اللي بيطلع من البياني اللي فيه مصالح تجارية. مصالح تجارية اللي هي بيرجع الواحد من المصلحة من اللي بيسكر السير قدامه. وهذا في حل في ميزانية 27 مليون شيقل انعمل المرحلة الأولى بالبياني, وإحنا بنشغل مع البياني مع بعض. ومبارح كنت على اتصال أنا ورئيس المجلس البياني, ويوم الحد في عندي وحكيت مع نيسم بيرس المسؤول على أساس يحرر المرحلة الثانية. هاي الأزمة هي بسبب المحلات التجارية اللي عجناها بالشارع. وانت بنعمل اللي بسموه عموجة بالتخطيط وفيه له ميزانية من شارع وتابع لنتفي إسرائيل على فكرة لمعز, يعني هو تحوم شبوت البياني وتابع
0: طيب لمعز. وين انت وين عنهن انت وينك كمجلس محلي عنهن؟
1: بقول لك الميزانية موجودة.
0: لا قصة الزحمة انه بتقول بعمره او
1: المجلس البياني هاي
0: تبتك على البياني.
1: انا ساعدنا مع مجلس البياني وفي عندنا ميزانية موجودة.
0: أنت راضي عن حركة المرور حركة السير في مدخل دير الأسد؟
1: لازم يصير في تنظيم, لازم يكون المسار الرئيسي اللي طالع والنازل لازم يكون لحال.
0: طب مين بدي يسوي هذا؟
1: مجلس البياني بدي مجلس البياني مسؤول عنها مش مسؤول عنها.
0: مدخل دير الأسد يعني ما لك علاقة فيه أنت؟
1: أنا
0: هم مشترك.
1: دير الأسد فيها 90% منها منطقة البياني, بحطش لا البياني. بس بلا ما ينعمل الميزانية اللي جبناها يستغل مجلس البيان الميزانية اللي جبناها ينعمل فيه الشروط لحاله للمحلات التجارية.
0: طيب
1: وشارع رئيسي ما بتنحل المشكلة. المشكلة هي في داخل البلد.
0: القصر

0: الثقافي هذا أو الكسر التجاري اللي معمول في مدخل البلد،
1: نعم.
0: المجمع التجاري للعائلة الدباح، نعم. اللي بملكيتك، صالة الأفراح اللي قريبة من مدخل الشارع، ما بتزيد الطين بلة هناك؟
1: ما بتزيد إيش؟
0: الطين بلة من ناحية زحمة السير؟
1: بالعكس، بالعكس. أول ما بيجي اللي بيجي من برا بيفوت على المحرر أصلاً، ما بتلحق تطلع بلد.
0: انت حليت مشكله الضيف المدعو على العرس، بس انت بس انت سببت مشكله لاهل دير الاسد.
1: دير الاسد ومدعو من البياني، اللي مدعو من دير الاسد ومن البياني ومن مجدكرون من كل محل،
0: طيب.
1: قبل ما يفوت على البياني ودير الاسد بيفوت على المتحام.
0: طيب جميل. بموضوع الشوارع في الاحياء الجديده كمان في هناك شكاوى انه الشوارع ضيقه رغم انه احياء جديده.
1: احياء جديده كليات الشوارع فيها منطقه اللي فيها شوارع ضيقه، ولكن
0: مين الحاكم؟
1: دايه شوي
0: على البعني،
1: على التنظيم، على التنظيم وعلى المواطن.
0: اها.
1: لانه المواطن
0: المجلس المحلي، لا
1: المجلس المحلي احنا بيطلعش بيدنا احنا نهدم، ولكن ايش هاي الخوارط، هاي الخوارط اللي بتحكي عنها الخارطه او اثنين اللي الناس قربت على الشارع بحين ما تصادق الميزانية تبعتها. يعني مثلا الخريطة اللي بتحكي عنها بعرف وين تقصد، خريطة 16051، أخذت لها ميزانية 3 ملايين شيكل من وزارة المواصلات لتخطيط الخريطة. الشوارع موجودة، وانت بتصادق على الشوارع، كل واحد مقرب على الشارع بده يهد ساس وغصب عنه.
0: وين هذا بده يطبق؟
1: خلال السنة الجاية إن شاء الله.
0: مسجل انت على الهواء
1: إن شاء الله
0: برنامج مجلس بلدنس
1: بنفعل.
0: طيب
1: طيب. في موضوع التمود قد كلمتنا، بنوفي بالعهد وبنوفي بالوعد وبنحترم كلمتنا.
0: جميل. بموضوع التربية والتعليم والبنى التحتية، كان في حديث عن هدم مدرسة قديمة في دير الأسد، ولكن يقال انه في كمان مدرسة قديمة ممكن تكون كمان هي بمخطط الهدم وبناء الجديد.
1: اول مدرسة، مدرسة العين، هدمتها وبنيتها.
0: حلو.
1: المدرسة الثانية مدرسة عبد العزيز، تعرف هاي أراضي
0: اسمها عبد العزيز المدرسة؟
1: اسمها من كل قطر أغنية
0: الأراضي. عبد العزيز آل سعود. مين عبد العزيز؟
1: مدرسة بنت من أصحاب رجال الأعمال من دير الأسد.
0: مين عبد العزيز؟
1: كان مدير، كان مدير الأول.
0: على اسم المدير الأول.
1: مدير. هاي الرخصة جاهزة، المقاول توفيق جراوشي جاهز.
0: انت بتحكي عن مدرسه ابن خلدون ولا
1: القديم؟ ابن خلدون هي عبد العزيز،
0: هي نفسها
1: ابن خلدون. هي قبل ما يبدا عطله الصيف بيكون الحفاره موجوده بالشتاء.
0: هذا السنه هاي،
1: السنه هاي كمان شهر ونص مقاول موجود توفيق دراوشي.
0: حلو.
1: الكبلان شركه مشكال.
0: طيب بدون هاي التفاصيل ابو فادي، هذا الشكل شو كيف حال التربيه والتعليم والنتائج والتربيه المنهجيه ولا منهجيه؟
1: طلع اقول لك بصراحه، كل الشمال مش بخير بالنسبه للتربيه والتعليم.
0: شو السبب؟
1: او الدول بشكل عام، مين اتعلم من 5 سنين لليوم؟ شو علموا؟ فتره كورونا
0: ومن حرب لحرب،
1: لبنان الثانيه وحرب ايران وحرب لبنان الثالثه، شو تعلمت الأولاد؟ الله يساعدهم. تعلموا عن بعد.
0: طيب كل
1: مصيبة كبيرة التربية والتعليم، مصيبة كبيرة. الويلات اللي حلت بهاي الدولة من ناحية الحروبات والكورونا على مدار 5 سنين 6 سنين ما خلت الطلاب تتعلم. يعني هل ده الولد التلميذ اللي دايرين باله أمه وأبوه عليه، شايف انت ممكن يحافظ على حاله، ولكن
0: تمام.
1: المدارس والتربيه والتعليم كله مدمر بسبب الحروبات وبسبب الكورونا.
0: مش انه رئيس المجلس المحلي احمد دباح تعب بعد 3 ولايات 4 ولايات تراخى شوي، وبالتالي صار في تراخي ايضا في الجهاز التعليمي وفي الاجهزه الاخرى، بعده ابو فادي اسد زي دير الاسد.
1: احنا الحمد لله، احنا اذا طلع قال له انطر بنطح 1000 قال له بظهره 1000. احنا بنستمد قوتنا من أهل بلدنا اللي واقفين لجانبنا، اللي منحبهن ومنحترمهن ومنقدرهن ومنحترم كل بلاد وما فيها بلدك وفركنا كمان.
0: جميل. يا مرحبا بك. اصطلح أحمد دباح مع الحوثيين في اليمن بعد محاولة إغراق باخر كانت تحمل مواشي من أستراليا للبلاد.
1: أستراليا بتعرف تحميل مواشي من أستراليا، مشاكل الحوثيين أثرت، ولكن انفتحت دول ثانية اليوم الاستيراد يعني من أستراليا تحول.
0: بس تحديدا بالباخر هاي اللي كانت جايب،
1: ما كان ضرب عليها ولا إشي قبل ما تصل باب المندب رجعناها، حاولنا نزود
0: يعني رجع
1: بجنوب أفريقيا، وزارة الزراعة هون ما وافقت.

0: رجعت على أستراليا وحملت من أول جديد ورجعت على
1: رأس الرجاء الصالح
0: مضيق دبل طارق ورجعت وفارت على البلاد، ولكن أخذ وقت طويل من هذاك الوقت الاستيراد قليل من أستراليا.
1: كم خروف كان على متن السفينة هاي؟
0: فتحنا أورغواي محل أستراليا.
1: جميل، كم خروف كان على متن هاي السفينة اللي حاول؟
0: أذكر
1: ألاف؟
0: إحنا كان عندنا سفينة صار سنتين، وباسم أخوي الله يسهل عليه أبو محمد لما اشترى أول سفينة سميناها بهيجة على اسم أمي.
1: بهيجي؟
0: آه.
1: سفينة بهيجي.
0: سفينة الأول بهيجي.
1: كم خروف بتحمل؟
0: هي بتحمل 10-15 ألف.
1: أوف.
0: وقلنا له لباسم إحنا ملازم نشري أخرى سفينة نسميها اسم أبوي صالح.
1: أها.
0: وجبنا أخرى سفينة، اليوم عندنا الحمد لله سفينتين.
1: سفينة بهيجي وسفينة صالح.
0: بهيجي وبهيجي صالح عشان يقيم بركات.
1: ما شاء الله.
0: إحنا من آمن رضا الله والتسهيل من رضا الوالدين. إذا الوالدين ومن نص العالم كلياته دير بالك على أبوك ودير بالك لأمي، لدرجة إنه أكثر آية بحبها أو صورة بالقرآن بر الوالدين. احترم أبوك وأمك وولادك بيحترموك. إذا أبوك وأمك راضين عليك الله بيرضى عليك.
1: جميل جدا، بتمنى أنك ما تكونش راضي عني كفاية، بمعنى أنه إذا كنت راضي عني كثير معناته أنا كنت رخو كثير في الأسئلة.
0: أنت
1: بكل الأحوال بقول لك أهلا وسهلا ومرحبتين.
0: أنا قلت لك أنا بحر
1: وبحمل. طيب
0: يعني أقول لك بصراحة ما الاحترام لأكبر مذيع وأصغر مذيع، ولا مرة واجهت صعوبات في أني أعطي أي جواب.
1: جميل.
0: وبجرأة وباحترام.
1: يا ميت مرحبا بك. إذن وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، برنامج مجالس في راديو الناس. كنا على مدار ساعة تقريبا مع رئيس المجلس المحلي في دير الأسد أحمد دباح، رافقنا في هذا البرنامج في التحرير والإنتاج ميسى عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، جواد العمري في الإخراج والتصوير، عرين نصار في الديجيتال، وموسى بصول في تطبيق ناس. مرة أخرى من كلك أستاذ أحمد دباح أهلا وسهلا ومرحبتين.
0: شكرا، يعطيك العافية.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: قرصك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، اللينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتسل 1 حيفا. للاستفسار 04-866-3286.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو تمكن من اعتراض صاروخ أطلق باتجاه قواته العاملة في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. وذكر المتحدث باسم الجيش أنه في عدة حوادث إضافية أطلق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة هجومية انفجرت بالقرب من مواقع تعمل فيها القوات الإسرائيلية في المنطقة دون وقوع إصابات. يأتي ذلك في وقت أفادت فيه تقارير لبنانية بوقوع غارات إسرائيلية استهدفت مناطق واسعة في الجنوب اللبناني. أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن ناشطين اثنين من أسطول المساعدات المتجه إلى غزة واللذين تم توقيفهما وصلا إلى إسرائيل وسيتم نقلهما للتحقيق. وأفق البيان فإن ناشطين هما سيف أبو كشك المشتبه بضلوعه في ارتباطات مع تنظيم مصنف كإرهابي وتياغو فيلا المشتبه بمشاركته في أنشطة غير قانونية. قال الجيش الإسرائيلي أن جندي احتياط رصد مظلة جوية مزودة بمحرك اخترقت المجال الجوي في منطقة شرق غوش عتسيون، ما أثار الاشتباه بوقوع حادثة تسلل فقام بإطلاق النار باتجاهها دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأوضح الجيش لاحقا أن الرحلة الجوية كانت منسقة مسبقا معه، إلا أن المظلي انحرف عن المسار المحدد له ودخل إلى منطقة تقع ضمن مسؤولية وحدة عسكرية أخرى. أصيب 3 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين على قرية جلود جنوب نابلس، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بتوقيف 3 مستوطنين ممن تورطوا في الاعتداءات. وفي مدينة الخليل أصيب شخصان بينهما مسن في 70 من العمر إثر اعتداء مماثل في منطقة جبل جالس شرق المدينة. وشهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية اليوم سلسلة اعتداءات نسبت إلى مستوطنين تخللتها أضرار بممتلكات وأراض زراعية إلى جانب عمليات دهم واعتقال في طول كرم. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير اليوم أن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج

0: النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. وأضافت رويترز أن المسؤول الإيراني طلب عدم الكشف عن هويته وقال إن طهران تعتقد أن أحدث مقترح بتأجيل المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة يمثل تحولا مهما يهدف إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق. قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن حكومته قد تدرس حظر بعض التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في ظروف معينة. وجاءت تصريحاته عقب حادثة طعن تعرض لها رجلان يهوديان في لندن وبعد رفع مستوى التهديد الأمني في البلاد. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة أن حركة الملاحة الجوية في الدولة عادت إلى طبيعتها، وذلك بعد رفع إجراءات الحيطة التي تم اتخاذها مع اندلاع المواجهة بين إيران وإسرائيل. وأوضحت الهيئة أن القرار جاء عقب تقييم شامل للوضعين العملياتي والأمني وبالتنسيق مع الجهات المعنية. انتهت بعد ظهر اليوم مسيرة الأول من أيار التي جرت في مدينة الناصرة بمشاركة المئات، وذلك إحياء ليوم التضامن الأممي مع الطبقة العاملة. ورفع المشاركون شعارات ولافتات شددت على قيم العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة، إلى جانب الدعوة لتعزيز حقوق العمال والتضامن بين الشعوب. اندلع حريق كبير في منزل مكون من 4 طوابق في بئر السبع، حيث عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماده وتمكنت من تخليص عدد من العالقين داخل المبنى بينهم أطفال. ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية ل12 شخصا جرى إنقاذهم. وإلى أحوال الطقس. يبقى الجو صافيا إلى غائم جزئي، حارا نسبيا إلى حار وجافا، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو دافئا في مختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الصحراء لوين؟ خليك هون ما تروح.
1: لا خلص بدي روح.

0: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
4: مبروك بيتك الجديد.
5: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
6: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
7: هاي تقنية الفار خطورتها.
6: بنراجع، بنفحص، وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء. خليك وعالسمع. عالم

0: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، اللينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتسل 1 حيفا. للاستفسار 04-866-3286.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
3: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
2: ليش وعندهن؟
3: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
2: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
3: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.

0: راديو الناس 103.3 107.8 FM.
1: قرصك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من

0: 499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باكا الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: مبروك بيتك الجديد.
2: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
1: رجعنا الموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، لينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتز الواحد حيفا. للاستفسار 04-866-3286.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي قتل لبنانيين في غارة جوية على مبنى سكني وتجاري في بلدة زبدين جنوبية لبنان، كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة دير الزهراني، فيما استهدفت غارة أخرى بلدة كفرة في قضاء بنت جبيل. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو تمكن من اعتراض صاروخ أطلق باتجاه قواته العاملة في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. وذكر المتحدث باسم الجيش أنه في عدة حوادث إضافية أطلق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة هجومية انفجرت بالقرب من مواقع تعمل فيها القوات الإسرائيلية في المنطقة دون وقوع إصابات. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير اليوم أن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. أضافت رويترز أن المسؤول الإيراني طلب عدم الكشف عن هويته وقال إن طهران تعتقد أن أحدث مقترح بتأجيل المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة يمثل تحولا مهما يهدف إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق. أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن ناشطين اثنين من أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة واللذين تم توقيفهما وصلا إلى إسرائيل وسيتم نقلهما للتحقيق. وفق البيان، فإن الناشطين هما سيف أبو كشك المشتبه بضلوعه في ارتباطات مع تنظيم مصنف كإرهابي، وتياغو أفيلا المشتبه بمشاركته في أنشطة غير قانونية. قال الجيش الإسرائيلي أن جندي احتياط رصد مظلة جوية مزودة بمحرك اخترقت المجال الجوي في منطقة شرق غوش عتسيون، ما أثار الاشتباه بوقوع حادثة تسلل، فقام بإطلاق النار باتجاهها دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأوضح الجيش لاحقا أن المرحلة الجوية كانت منسقة من الرحلة الجوية كانت منسقة مسبقا معه، إلا أن المظلي انحرف عن المسار المحدد له ودخل إلى منطقة تقع ضمن مسؤولية وحدة عسكرية أخرى. أصيب 3 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين على قرية جالوت جنوب نابلس، فيما أفاد تقرير إسرائيلي بتوقيف 3 مستوطنين ممن تورطوا في الاعتداءات. وفي مدينة الخليل أصيب شخصان بينهما مسنة في 70 من العمر إثر اعتداء مماثل في منطقة جبل جالس شرق المدينة. وشهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية اليوم سلسلة اعتداءات نسبت إلى مستوطنين تخللتها أضرار بممتلكات وأراض زراعية، إلى جانب عمليات دهم واعتقال في طول كرم. قال رئيس الوزراء البريطاني كريستا

أمر أن حكومته قد تدرس حظر بعض التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في ظروف معينة. وجاءت تصريحاته عقب حادثة طعن تعرض لها رجلان يهوديان في لندن وبعد رفع مستوى التهديد الأمني في البلاد. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة أن حركة الملاحة الجوية في الدولة عادت إلى طبيعتها، وذلك بعد رفع إجراءات الحيطة التي تم اتخاذها مع اندلاع المواجهة بين إيران وإسرائيل. وأوضحت الهيئة أن القرار جاء عقب تقييم شامل للوضعين العملياتي والأمني وبالتنسيق مع الجهات المعنية. انتهت بعد ظهر اليوم مسيرة الأول من أيار التي جرت في مدينة الناصرة بمشاركة المئات، وذلك إحياء ليوم التضامن الأممي مع الطبقة العاملة. ورفع المشاركون شعارات ولافتات شددت على قيم العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة، إلى جانب الدعوة لتعزيز حقوق العمال والتضامن بين الشعوب. أصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاما من بلدة كفر مندا بجروح متوسطة إثر تعرضه لحروق في أنحاء جسده، ونقل الفتى إلى عيادة محلية لتلقي العلاج قبل نقله إلى مستشفى رمبم في حيفا. اندلع حريق كبير في منزل مكون من 4 طوابق في بئر السبع، حيث عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماده وتمكنت من تخليص عدد من العالقين داخل المبنى بينهم أطفال. وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية ل12 شخصا جرى إنقاذهم. إلى أحوال الطقس. يبقى الجو صافيا إلى غائم جزئي حارا نسبيا، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو دافئا في مختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: برنامج ميكس مع ناصر طه.
1: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون. كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة. أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شي جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل تنين، ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.
2: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلبي من المحكمة أمر حماي مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
3: قرصك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة.

0: 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في العشرينيات من العمر من مدينة الطيب بجروح متوسطة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار مساء اليوم. وقدم طاقم نجمة داود الحمراء العلاجات الأولية للشاب المصاب قبل نقله إلى مستشفى أمير في كفر سابا لتتمة العلاج. في حادث منفصل أصيب طفل رضيع يبلغ من العمر عامين بجروح متوسطة من جراء سقوطه عن ارتفاع نحو مترين في منزل ببلدة عرعر النقب. ونقل طاقم نجمة داود الحمراء الطفل إلى مستشفى سروكا في بئر السبع بعدما قدم له الإسعافات الأولية وهو يعاني من إصابة في الرأس والأطراف. أوقفت الشرطة الإسرائيلية في بئر السبع محاميا بشبهة الاعتداء على عناصرها وذلك برفقة اثنين من أقاربه. وبعد توقيفه نقل المحامي إلى مستشفى سروكا وهو مصاب في وجهه حيث وصفت حالته بالطفيفة ويخضع حاليا للاعتقال داخل المستشفى. اجتمعت اللجنة السبعية التابعة للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اليوم في مجلس الرئن المحلي لبحث مساعي توحيد الأحزاب العربية وإمكانية إعادة تشكيل القائمة المشتركة. وأكدت اللجنة أهمية تعزيز الوحدة السياسية في مواجهة التحديات التي يشهدها المجتمع العربي، داعية الأحزاب إلى استكمال التفاهمات خلال الفترة القريبة المقبلة ومواصلة الحوار لتحقيق ذلك. نظمت لجنة لواء حيفا في نقابة المحامين مساء اليوم وقفة احتجاجية في مدينة سخنين وذلك تنديدا بآفة العنف والجريمة المستشرية في المجتمع العربي. وجاءت الوقفة في عقاب إطلاق النار الذي طاول عضو النقابة المحامي موفق أبو يونس، حيث عبر المشاركون عن تضامنهم معه ورفضهم لكافة أشكال العنف والجريمة، كما طالبوا الشرطة بتوفير الحماية للمواطنين وأصحاب المهن القانونية. انتهت بعد ظهر اليوم مسيرة الأول من أيار التي جرت في مدينة الناصرة بمشاركة المئات وذلك إحياء ليوم التضامن الأممي مع الطبقة العاملة. ورفع المشاركون شعارات ولافتات شددت على قيم العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة إلى جانب الدعوة لتعزيز حقوق العمال والتضامن بين الشعوب. أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صافرات الإنذار في منطقة يفتاح في الجليل الأعلى وذلك عقب رصد تسلل طائرة مسيرة من جهة لبنان ليتبين لاحقا أنه تشخيص خاطئ. من جهة ثانية أفادت تقرير لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي قتل لبنانيين في غارة جوية على مبنى سكني وتجاري في بلدة زبدين جنوبية لبنان. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو تمكن من اعتراض صاروخ أطلق باتجاه قواته العاملة في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. وذكر المتحدث باسم الجيش أنه في عدة حوادث إضافية أطلق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة هجومية انفجرت بالقرب من مواقع تعمل فيها القوات الإسرائيلية في المنطقة دون وقوع إصابات. أعلنت الخارجية

جهة الإسرائيلية أن ناشطين اثنين من أسطول المساعدات المتجه إلى غزة واللذين تم توقيفهما وصلا إلى إسرائيل وسيتم نقلهما للتحقيق. وفق البيان فإن الناشطين هما سيف أبو كشك المشتبه بضلوعه في ارتباطات مع تنظيم مصنف كإرهابي وتياغو أفيل المشتبه بمشاركته في أنشطة غير قانونية. أصيب 3 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين على قرية جلود جنوب نابلس، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بتوقيف 3 مستوطنين ممن تورطوا في الاعتداءات. وفي مدينة الخليل أصيب شخصان بينهما مسن في 70 من العمر إثر اعتداء مماثل في منطقة جبل جالس شرق المدينة. قال نائب رئيس البرلمان الإيراني إن مشروع قانون جديد قيد الإعداد لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز يتضمن قيودا على عبور بعض السفن، وينص المشروع على منع السفن الإسرائيلية من المرور وفرض شروط على سفن دول أخرى واشتراط الحصول على تصريح مسبق للعبور مع التأكيد على مراعاة القوانين الدولية وحقوق الدول المجاورة. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق، ونهار غد يكون الجو غائما وجزئيا ومغبرا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: يلا على عزرائيلي متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي متعة لكل العيلي.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليه شو عندهن؟
2: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
2: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
1: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بس

1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربي، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

0: تقريبا دقيقة.
1: البال. البال كلمة تستخدم بكثرة في كل من الفصحى واللهجات العامية. فمن منا لا يعرف ما غنته السيدة فيروز بعدك على بالي؟ ومن منا لم يقل جيت على بالي والله يهدي البال وبالي مشغول ودير بالك؟ هذه الاستخدامات تجعلنا نعتقد أن كلمة البال عامية، لكنها كلمة فصيحة. فالبال في المعاجم له معان كثيرة، فلو قلنا ما خطر الأمر ببالي جاءت كلمة البال بمعنى الخاطر أو القلب، وإذا قلنا فلان رخي البال أو عكسها فلان كاسف البال قصدنا بكلمة البال الحال والشأن. وإذا قلنا أمر ليس ذا بال جاءت الكلمة بمعنى الاهتمام والاكتراث. ووردت الكلمة في الآية القرآنية سيهديهم ويصلح بالهم، كما جاءت كلمة البال في بيت الشعر دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهها يغير الله من حال إلى حال.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: كونسرت مع الياس مرجيي.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات راديو الناس في كونسرت جديد. كونسرت اليوم خلطة من الأغاني، مطربين ومطربات، بالرغم من أرشيف الأغاني الكبير لإلهن مرات منتذكرهن بس بأغنية واحدة من رصيدهن الكبير. بس حتى لو في كونسرت ما منقدر هيك نمر مرور الكرام على جواهر من الفن العربي كله ما بنسمعه. فمثل دائما الكاسيت معك وانت والمسجل معي، تعالوا نحط الكاسيت في المسجل، بلش كونسرت متحف الأغاني العربية.

أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتم معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. كونسرت منتشارك فيه أنا وإنتو باختيار مزاج كونسرت من خلال رسالة نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس، والرقم اللي حافظينه كلياتنا 050-5577-399. هذا الرقم، تواصلوا معي واشتركوا معي باختيار أغاني كونسرت. تعالوا نعدل المزاج أنا وإنتو مع بعض. اليوم مزاجنا هيك متنوع، بس كلياته رح نتذكر فيه أغاني مطربين من متحف الأغنية العربية. كل هذا وأكثر في كونسرت. بلشنا.

أما البداية من عند ليالي الطرب في دبي ومن أغاني كدنا أن ننساها بس بكونسرت ما بننسى. اليوم رح نعدل المزاج هيك بكمان سلطني، منتذكر أغاني من القدور.

0: من حلب. بصراحة لما ابن حلب وين ما بيكون من شم ريحة عبق تاريخ حلب من خلال أدائه للأغاني الشعبية التراثية الموشحات والقدود الحلبية. بالضبط هيك صار مع يوسف شمعون ابن حلب. من حلب لمسارح الوطن العربي كله لأمريكا، توصل قطاره لدبي ومن هناك راح يذكرنا بالصولة وجولة من أحلى وأجمل أغاني الإرث المنقول والمسموع بين القدود والأغاني الشعبية من نص حلب. الأغاني خليها مفاجأة، والبداية من عند
1: حلالي زلالي
0: يوسف شمعون ابن

هذا هو يوسف شمعون ابن حلب، وذكرنا هيك بوصلة كان من القدود الحلبية أو من الأغاني الشعبية. آه يا حلو يا مسليني. راح يكون معنا كمان بأغنية يكون بعلمك، أنا مش فاضي، كمان واحدة من أجمل أغاني الشعبية الحلبية، عمي يا بياع الورد. كل هذا وأكثر مع يوسف شعبان.

تحية لكل من عم بيبعت لي على واتساب راديو الناس، تحية لمستمعتنا من الشمال، تحية لأبو تالين وعائلة تالين كلها. شكرا لمتابعتكم واستماعكم. مكملين أنا وياكم مع يوسف شمعون ابن حلب، وصل من أجمل أغاني الإرث الحلبي المسموع في العالم كله، من حلب للعالم كله وصل من خلال طبعا ملك القدود الحلبية صباح فخري، ومنه المدرسة كملت. يلا

0: هدو يوسف شمعون ابن حلب بوصلي من أجمل أغاني الشعبية الحلبية والقدود.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: تعالوا نكمل من عند أغني وحشتنا لفنانة كمان وحشتنا سعاد محمد أغنية وحشتني عدد نجوم السماء. قبل التفاصيل والكواليس السؤال ليش في مطربات ومطربين الناس بتتذكرهن غير بأغنية واحدة بس في مسيرتهن الفنية الكبيرة ومنهن سعاد محمد مع أنه عنده أكثر من 3000 أغنية فنانة لبنانية مصرية بس ذاك منفوت بشوية تحليل لشخصية سعاد محمد المطربة اللي رسمت لنفسها شخصية غنائية خاصة في بداية مسيرتها الفنية بس للأسف غلطت غلطة صغيرة لأنه حولت شخصيتها المستقلة بلحظة لنسخة من أم كلثوم رجعت وغنت روائع أم كلثوم من هو صحيح الهوى غلاب لأنساك ده كلام والأطلال وهيك كأنه هيك ضاعت هويتها الفنية ما بين نفسها سعاد محمد الأصل وأم كلثوم النسخة بس تعالوا هيك نسمعها بصوت من أخذ على عاتقه يضل

يذكرنا بصوته لأغاني منسية عشان ما ننسى. نور مهنا من حفل أوربت الثاني للأغنية العربية في بيروت والعام 1997. رح نسمع وحشتني. نور مهنا مش غريب عليه، فنان أعاد لنا كتير من الأغاني، منهن طبعا وحشتني، ومنهن إن كنت ناسي أفكرك، لدرجة أنه حتى الأغاني الخاصة اللي أنتجها أو بالتعاون مع روتانا الناس فكرتها أغاني قديمة ورجع جددها. فنان كبير، صوت عريق، تعال نسمعه. لكل من حاب يشاركني على واتساب راديو الناس 050-5577-399. انتوا على موجات راديو الناس 103.3-107.8 FM. انتوا معي انا في كونسرت، مشاركاتكم جزء من اعداد اغاني هاي الساعه. يلا شاركوني، والتحيه لكل من عم ببعث لي على واتساب راديو الناس. بحب كمان تحيات، بس كمان بعتوا لي اختياراتكم. أما من إسا رح نسمع نور مهنا شو بغني وحشتني.

اللي ميز نور مهنا انه لما اعاد غنائه لهي التحف الفنيه غير شوي في التوزيع، عمل فيها شويه بهجه اكثر من اغاني طربية كلاسيكيه لاغاني فيها مجال للسلطنه وحتى الرقصه الحلوه او التفاعل اكثر مع الاغنيه. هذا يحسب له. وحشتني كلمات الشاعر صلاح فايز والحان الموسيقار خالد الامير. اما العام والعام 1997 غناها

هادو نور مهنا من مهرجان أوربت الثاني للأغنية العربية من العام 1997 بغني سعاد محمد وحشتين. تحية لمستمعتنا دنيا اللي طلبت تسمع جانا الهوى أو علي قرى، رح نسمع إن شاء الله.

0: لكل مين وحشوا أغنية مشهورة كتير غنتها أصالة نصري صاب الرباعي بس بالأصل عليا التونسية. تحية أول شيء نور مهنا وذكرنا بأغنية سعاد محمد وحشتني. مكملين
1: كونسرت مع الياس مرجي
0: علي قرا من مراسيلك. بالأصل طبعا ألحان الموسيقار حلمي بكر، كلمات الشاعر محسن الخياط، مع أنه بقول حلمي بكر أنه هو كمان كتب بيت الأول. غنتها بالأساس المطربة عليا التونسية، بعد هيك طبعا رجعت غنتها أصالة نصري. مين ما غنها؟ كل نغنوها، أبدعوا فيها. نسمع إسا شانتال بيتار، تحية لدنيا مستمعتنا بهديك الأغنية وشكرا لاختيارك الحلو. بتمنى شانتال صوتها يعجبك. تحية كمان لمستمعتنا أم الوليد أمارة، شكرا لاختيارك تسمعينا. طلب بس تختاري معنا أغاني تسمعيها خلال هالساعة. أما إسا

كمان وكمان تحيات تحيات من مستمعتنا الشهد لزوجها زوجها أبو الأوس في مناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت سالم يا أبو الأوس، عقبال 120 سنة مني ومن طاقم كونسرت، كمان من زوجتك شهد عقبال 120 سنة. كمان وكمان تحيات ابعتوا لي على واتساب راديو الناس 050-55-77-399. أغاني كتير راح نسمعها من خلال كونسرت، بس مكملين مع شانتال.

0: صراحة صوت حلو أداء بجنن لأغنية علي التونسية علي قرم كلمات محسن خياط ألحان حلمي بكر يا سلام كمين أنا وياكم في كونسرت
1: كونسرت مع الياس مرجي
0: على وين الدرب مودينا عند عزيزة جلال متذكرين هذا الاسم فناني اسم عزيزة جلال من أشهر أغنياتها مستنياك الأغنية من العام 1983 ألحان مين بلي حمدي وكلمات عبد الوهاب محمد واللي راح ترجع لنا إياها للسما هي نانسي عجرم أم عزيزة نفسها حكت موقف صار معها وقت ما تصورت الأغنية من خلال التلفزيون وانذاعت كمان في الإذاعات مباشر في حفل اللي كان في نادي الزمالك في القاهرة ومعها كانت أشهر فرقة في مصر والفرقة الماسية اللي عزفت كمان مع العندليب الأسمر ومع فريد الأطرش كمان بقيادة المايسترو أحمد فؤاد حسن أما الموقف بعد الحفل بيكا بكمان ساعة اتصل الموسيقار محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال بعزيزة جلال وحكالها بالحرف يا هانم انت هانم ما شاء الله أنا مبسوط منك وتسلطنت وسلطنتيني تخيلوها بشخصية عبد الوهاب وتخيلوا عزيزة جلال شو كان موقفها وقتها لما سمعت هذا الكلام من موسيقار الأجيال عزيزة لقبوا صوتها بالماسي بما أنه هيك ذكرنا النوستالجيا في كونسرتك منحب دائما نسمع جمال الألحان والأغاني من حفلات كرموا فيها للكبار زي الحفلة اللي كانت في الرياض في العام 2023 اللي حابين كانوا يكرموا ألحان بلي حمدي بالكامل وطلعت من نصيب نانسي عجرم أغنية مستنياك

على فكرة اللي بيشوف هيك التصوير بيلاقي عزيزة شلال بالصف الأول عم تسمع أغنيتها بصوت نانسي عجرم. ما بعرفش كيف كان شعور نانسي بوقتها، بس بتخيل الشعور

0: Concert mă alies mărjii.
1: كانت نانسي عجرم حاولت تذكرنا بأغنية مستنياك، غنتها حلو. المهم إنه هاي التحف الفنية ما تنتسى، لأنه جواهر لازم نحافظ عليها. من خلال الكونسرت بحاول دايما نجيب الأصلي، بس كمان نجيب الناس اللي رجعوا أو الفنانين اللي رجعوا غنوا هاي الأغاني حتى يضلوا يذكرون فيها وضلنا نتذكرها. متذكرين صوت محمد رشدي الشعبي لما غنى من ألحان بليغ حمدي كلمات حمزة، واحدة من الأغاني اللي كانت من مخرجات هذا الثلاثي، طاير يا هوى طاير على المينا، لتطير فعلا وتوصل لكل بيت عربي في العالم العربي كله. أغنية عايشة لليوم لأنها ببساطة من زمن كان الصدق فيه بيشبه الطرب والطرب بيشبه الصدق. الأغنية كانت جزء من فيلم غنائي استعراضي اسمه فرقة المرح، إنتاج عام 1970، فيلم كله خفيف دم وطرب، أخرجوا فطين عبد الوهاب وبطولة محمد رشدي، المطرب شمس البارودي، نجوى فؤاد، سمير غانم، جورج سيدهم وتوفيق الدقن. طاير يا هوى اللي طارت فعلا من شاشات السينما وصارت من رموز الغناء المصري الشعبي على أصوله. أغنية هيك صنعت مجد الثلاثي بليغ حمدي حمزة وطبعا محمد رشدي، ورسمت ملامح مرحلة زمنية حلوة عاشها بليغ مع الفن الشعبي الرومانسي، خلطة بس هو عرف يسويها. أما اللي رجع هيك بذكرنا فيها فضل الشاكر ضمن حفل ليالي بيروت من العام 2002، طاير يا هوى. اللي حافظها يغنيها معي، أنا هاي الغنوية بحب أغنيها، بس طبعا تحت الهوى رح أغنيها. ولكل من عم بسمعني أهلا وسهلا بكل اللي عم ببعتونا على واتساب راديو الناس، الرقم اللي بتعرفوه 050-5577-399، بعتونا رسلونا تحية من هون من بلادنا الحلوة للنمسا لمستمعنا هلال تمام، تحية لإله. حابب يسمع أغنية لأنغام، تكرمها العيون، رح نسمع لأنغام.

0: من صوت فضل الشاكر وطاير يا هوى طاير على المينا. نرجع ونكمل بألحان بلي حمدي. رح ننتقلنا نسمع من ألحان بلي حمدي زي الهوى. طبعا بالأصل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. من كلمات محمد حمزة برضو. التوليف الحلو بين الملحن والشاعر. أنا إس رح نكمل في كونسرت أنا وإنتو.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: رح نسمع بصوت محمد خيري ابن حلب بغني للعندليب الأسمر من ألحان بلي حمدي كلمات محمد حمزة زي الهواء.

0: لكل مين عم بيسأل مين اللي عم بغني للعندليب الأسمر، فنان حلبي اسمه محمد خيري. يعني اليوم الحلقة هيك كتير فيها من أصوات حلب، مش بس غنوا الحلبي، غنوا الكلاسيكيات المصرية اللي كلاتنا منحبها. رح نكمل مع أولاد حلب اللي بغنوا الحلبي.
1: كونسرت مع الياس مرجيه.

0: عم نسمع الفنان ابن حلب
1: نزلت لسوق البشر
0: مجد الجباعي
1: شفت البشر أجناس يلي التها بالذهب
0: ومجموعة من أجمل أغاني القدود الحلبية كمان
1: قلت له يا قلبي

0: مجد الجباعي ابن حلب مع وصلي من أجمل أغاني الأغاني الشعبية الحلبية مع القدود كلياته من شيخ الكار صباح فخري اللي بيسأل صباح فخري
1: وين الحلبية وين الحلبية
0: أول موال غناه كان طالع على الشجرة والسمع نساء الحارة عم بتغني وبتدندن هيك في ساعة عصرية واحدة من الجيران بتنادى عليه بتقول له تعالي صباح أعلمك هذا الموال هذا الحكي طبعا موثوق بصوته هو مكملين مع مجد الجباعي

0: نسمع صباح فخر شو حكى عن موضوع الشجرة وكيف هيك غنى أول موال له.
1: سيدات الدار في الصباح كانوا يقضوا حاجاتهم المنزلية، طبخة وخدمة منزلية، بعد العصر يقعدوا يعملوا جلسة. كنت أنا طفل متسلق إحدى الشجرات عبدندن بأي نغم دون كلمات. إحدى السيدات الجالسة تتحدث سمعت أو لفت نظرها هالصوت، قالت لي يا صباح نزيل دا علمك موال. فأنا رأسا انشديت بسرعة ما بعرف كيف يعني، ونزلت قعد جنبها بكل وداعة، وبالفعل علمتني موال اللي هو أول موال تعلمته في الغناء. الموال كان غرد يا ولبل وسلي الناس بتغريدك، الله يتمم عليك الجمال يا حلو يزيدك،
0: الله يتمم عليك الجمال يا صباح ويزيدك.

كنت بزماني سلطان زماني مجد الجباعي بعيد لنا أجمل أغاني الشعبي في حلب بالله مش حاسين هيك كأنه إحنا ماشيين بحواري حلب. تحية كمان لكل مستمعينا في فيينا طبعا طلبتوا تسمعوا مدحت صالح وأنغام بغنية أم كلثوم بعيد عنك المقطع اللي بتقول فيه كنت بشتاق لك اختيار موفق رح نسمع بعد شوي. تحية منا لكل مستمعينا في العالم كله وبالذات في فيينا النمسا.

0: بزماني
1: كنت بزماني
0: سلطان زمان عدى علي الهوى ورمان.
1: هذا كان مجدي الجباعي بيك وصلة من أجمل أغاني حلب الشعبية والخدود الحلبية.
2: كونسرت مع الياس مرجية.
1: كمان تحيات لمستمعتنا دنيا، كمان مستمعتنا في الشمال وفيفيان، تحية لإلي كمان، كل من عم يسمعنا في كل مكان. بس رح نسمع دويتو ولا أجمل بين الفنان مدحت صالح اللي بيشارك أنغام في برنامج أنغام، بغني معها جزء من أغنية بعيد عنك حياتي عذاب.

تعبير تعبير اللحن في الكلمة رائع. بلي حمدي كان يلحن الحرف بإحساسه هو. في مين غنى هالأغنية كمان بصراحة بشكل كتير كتير رائع، أنا بسلطني دائما كل ما بسمعه، المهندس ماجد المهندس بمشي أنغام ومدحت صالح. يسمحوا لي رح نروح كمان نسمع لماجد المهندس بس من البداية، بعيد عنك بهديها كمان لكل مين طلب يسمع لأم كلثوم. عم نسمع بأصوات كرموا كوكب الشرق بأصواتهم، وأنغام يعني من أجمل أصوات

فتناي نصة صارت مطبوعة كمان عند كل مين بسمع. سيد سالم عازف الناي المشهور مع أم كلثوم بكمل ماجد المهندس وبغني للوم ولا

غلبني الشوق ماجد المهندس بعيد لسمعنا بعيد عنك حياتي عذاب أرحان بلي حمدي.

كمان طلب واختيار من مستمعي كونسرت، صراحة اختيار كتير حبيته، راح اسمع مثلي مثلكم بصوت محمد شاكر ابن فضل شاكر الفنان محمد شاكر، بغني لنجاة الصغيرة عيون القلب من ألحان محمد الموجي.

محمد الموجي هو الملحن، والمؤلف عبد الرحمن الأبنودي. نجاة الصغيرة طبعا أول من غنت عيون القلب. سهرانة ما بتنمشي، محمد شاكر الفنان بعيدة سمعنا هالأغنية بصوته، صراحة بتحسوا هيك خلطة حلوة بين صوت فضل شاكر وبين ابنه محمد شاكر، إحساس حلو وصوت جميل.

0: روحي
1: روح يا روح
0: من عين حبيبي
1: عيون القلب محمد شاكر بعيد لسمعنا نجاة الصغيرة
2: كونسرت مع الياس مرجية.
1: وصلنا للختام في كونسرت اللي فيه نوعنا ما بين الطرب الأصيل الأغاني والمغنيين اللي كرموا الملحنين والعظماء من غنوا قبلهن بأجمل الأصوات وأداء أكثر من رائع. سمعنا هيك تنوع

وحلو ما بين حلب ومصر. هذا كان كونسرت، كنت معكم أنا إلياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم. في الختام رح نسمع بصوت كمان فنان كرم، أيقونة الغناء اللبناني الأرزي، فيروز. وجسار بيختم حلقتنا في كونسرت من ألحان طبعا وكلمات أخوين الرحباني. نسم علينا الهوى العام 1967 من الفيلم السينمائي بنت الحارس. فيروز وجسار بكرمها بصوته. ولما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة بفهمها كل الناس. بعد كل حلقة في كونسرت أحس عليك بترغل ترغلي بالموسيقى. سلامات.

0: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، اللينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتز الواحد حيفا. للاستفسار 04-866-3286.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العائلة.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليش وعندهن؟
1: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة.

0: أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربي الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
0: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، اللينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتز الواحد حيفا. للاستفسار 04-866-3286.

هي صوت البوق يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور اسكندران.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

انت عمري الموضة بتاعت الأغاني أو إن أنا أردت أدي حاجة جديدة في انت عمري.

0: هي الموسيقى المصاحبة للسيدة أم كلثوم، أعطيها بسخاء. يعني الربط بين الناس وبين الموسيقى بعد ما كانت الناس بتكره الموسيقى.
1: بالنسبة لأغنية أنت عمري، إيه كان شعورك في أول لقاء مع أم كلثوم؟
0: والله هي جت الواقع ان انت عمري ما تلحنتش في الاول للسيدة ام كلثوم، انا لحنتها لنفسي وما لحنتهاش بالشكل ده بالضبط. يعني فيها اختلاف كبير. اول ما فكرت في السيدة ام كلثوم عملت شيء من التغيير، لكن انا اول ما فكرت فيها فكرت بيها لنفسي، وبعدين كنت سمعتها للسيدة ام كلثوم او تصورت على انها ممكن تغنيها السيدة ام كلثوم، فقدمتها للسيدة أم كلثوم وسمعتها وانبسطت منها، وابتدأت أغير فيها على حسب ما أحس بأن السيدة أم كلثوم إزاي تؤدي التأدية العبقرية اللي هي بتأديها دي. فكان شعوري الواقع كان شعور الشخص اللي كان بيتمنى من زمان على ان هذا الصوت العبقري يغني له أغنية. يعني شعور السعادة بهذا.
1: استاذ عبد الوهاب، غنيت انت عمري ولا ما غنيتهاش خالص؟ يعني ترنمت بيها كعادتك دايما لما بتترنم باي اغنية على العود؟
0: غنيتها طبعا وهي عندي على العود، لكن يعني عندي بقى متقطعة عندي وانا بلحنها. يعني ألحن الجزء ده منها وألحن الجزء ده منها وألحن الجزء، وأقدر وأرجع تاني أغير فيه وأرجع تاني أغير اللي أنا غيرته وهكذا. يعني ماهيش على بعضها،
1: ما نقدرش نسمع حتة منها دلوقتي.
0: بكل أسف، لأنها الحقيقة زي ما قلت لك هي مش على بعضها ومتغيرة تغير كبير جدا على اللي احنا بنسمعه.

ليمون المندم هذا

كل فرحة اشتهاب الأبناء خيالي خيالي كل فرحة اشتهاب الأبناء خيالي خيالي

حياة قلبي

أغلى من حياتي.

لكن الحلو والشوق والمحبة من زمان، والقلب شاغلهم عشان دوب ليالي الحب دوب دوب حبة بحبة.

أحلى من أحلام يا

الزمن صرحت بك أيامي سمحت بك الزمن.